0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، سابق ما نتكلم على موضوع الحلقة ندور نذكركم بأن استشارة الطبيب قبل استعمال أي وصفة وعند استعمالها نراعوا طريقة التحضير والكمية المستعملة. موضوع حلقتنا إن شاء الله ربنا هو الحديث عن القيمة الغذائية للزنجبيل، لو اللي كنسميوه احنا باللسان الدارج سكنجبير، وطبعا فيه الأخضر وهو الأكثر فائدة، وفيه ذاك الجاف اللي كيكون مطحون. نتكلموا على سكنجبير قيمته، فاش كيكون معاه الحامض، اللي عندهم خصائص منقية ومطهرة. إذن الزنجبيل أو سكنجبير خاصة فاش كيكون خضر، لأن كيف شرت فيه الجاف اللي كيكون مطحون، فاش كنخلطوه مع الحامض فعندهم خصائص كتعمل على تنظيف الجسم وخصوصا الدم من جميع الفضلات اللي قد أنه يكون فيها، ولدى استخدامهم بجوج ففوائد سكنجبير والحامض كتكون مضاعفة، حيث كتتحسن الدورة الدموية وكتنخفض نسبة الكوليسترول السيء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن الجمع بين سكنجبير والحامض فهو مضاد طبيعي للالتهابات، حيث كيعمل على تنظيف الحنجرة من السموم والالتهابات ويخفف البحة، وهو مفيد.

جدا لمرضى الربو، أي لازم الحشرة أو الضيقة. وأيضا كيساعد سكنجبير مع الحمض والعسل على تقوية الذاكرة ومحاربة النسيان. ويا كأننا نعالج الصداع والشقيقة فسكنجبير والحمض مهمين في تعزيز المناعة كيف الجينسينج تماما. فسكنجبير والحمض عندهم خصائص عديدة مفيدة لجهاز المناعة، وسكنجبير تحديدا كيعطي الجسم ديالنا الحرارة وكينشط إفراز العرق وكينشط الأغشية المخاطية بتدفئة الرئتين. وهذا الألية أخي المستمع أختي المستمعة فعالة لمنع أو اصطياد الآثار الضارة للبرد. وأيضا باش نذكركم بقيمة الحامض، فهو كيمنع أنواع ديال مرض السرطان كيف سرطان المعدة والفم والقولون والمريء والبلعوم. وكيف تعرفوا جميع الحمض أيضا عنده واحد الميزة ديال الوقاية من بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، وكيخفف جميع أنواع الالتهابات. هذا علاف يستحسن أنه يتشرب كشاي أو منقوع الزنجبيل والحمض في الصباح. المنقوع طريقة باش كيكون أنك نفيض الماء كيكون غليان ونديره في طروفة ديال سكنجبير خضر وطروفة ديال الليمون ونشربه على الريق في الصباح. وأيضا قليل اللي كيعرف أن سكنجبير مع الحمض مهم للصحة ديال الجلد ديال البشرة. فسكنجبير هو نبات غني بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة، والحمض غني بالفيتامين سي، وفاش كنجمعهم بجوج فهذا كيسمح لنا بتطهير الجلد في العمق، وهو أفضل من أي مستحضر لأنه كيعمل مباشرة على الجلد من الداخل. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن سكنجبير مع الحمض كيعزو عملية الهضم، حيث كيساعد سكنجبير على العبور المعوي وعلى استقرار وظائفه على المدى الطويل. ونظر نشير أيضا أن الحامض كيساعد على تقليل حموضة المعدة، وذلك بتحفيز الإنزيمات اللي كينتجها الكبد والبنكرياس واللي عندها تأثير وقائي على بطانة المعدة. طبعا الأطباء وعلماء التغذية لا ينصحون المصابين بقرحة المعدة بتناول الحامض لأن له ضرهم. ومن المفيد تعرف أخي المستمع أختي المستمعة أن خليط سكنجبير مع الحامض كي مهم للناس اللي يدوروا يكنهم ينقصوا من الوزن. فسكنجبير فاش كيرفع حرارة الجسم كيعمل على تنشيط عملية حرق الدهون، وبالتالي كيساعدنا في فقدان الوزن. طبعا أيضا تكون الرياضة، وبالإضافة لكل هذا فكونه كيسهل العبور المعوي وكيخفض الكوليسترول، فهو كيساعدنا أيضا كيف شرط خسارة الوزن. وفي جميع الحالات سواء كنا رقدناه في الماء الغليان وطبعا نقفلوا عليه كنقولوا بالعربية منقوع مع الماء، أو لا مع شاي الأعشاب، فسكنجبير كيساعد على تنحيف أننا نقصه من الوزن، وهذا كله في إطار واحد نظام غذائي متوازن بطبيعة الحال. ومنسوش أيضا أن كي اللي كيضيف العسل الحر

0: الطبيعي البلدي اللي هو بيو، كنزيدوا لهذا الحمض وسكنجبير طبعا، كيكون شراب صحي. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن ممارسة الرياضة شيء مهم، وبلا ما نتناولوا الوجبات سريعة ونتبعوا نظام غذائي لما يضر صحتنا. ونتمنوا لكم الصحة والسلام.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. نادرا ما تحظى مسألة الواجبات المنزلية بالاهتمام في النقاشات في قطاع التعليم، فهل هذه المسألة ضرورية أم إنها تثقل كاهل الأطفال؟ وهل لها فوائد أم أنها مجرد إزعاج وضغط على التلاميذ؟ إلى حد الآن لا يوجد اتفاق بين المدرسين والأولياء وأبنائهم التلاميذ حول هذه المسألة، إلا أن العديد من المنظمات الدولية أطلقت تحذيرات بشأنها. فمع نهاية الدورة المدرسية بداية العطلة، عادة ما يعود التلاميذ إلى منازلهم محملين بالكتب وبالواجبات المنزلية الكثيرة التي يطالبون بإنجازها في بيوتهم. وتؤكد دراسة أنجزتها منظمة الصحة العالمية أن 34% من الأولاد و 25% من البنات البالغة أعمارهم 11 سنة يشعرون بأن الواجبات المنزلية تمثل عبئا عليهم، كما أن هذه الأرقام ترتفع مع التقدم في السن لتبلغ 70% لدى البنات و 60% لدى الأولاد في

0: سن 15. هذه الضغوط المسلطة على الأطفال تؤدي بحسب منظمة الصحة إلى زيادة الشعور بالضغط والتوتر العصبي، وتدفع إلى السلوكيات الخطيرة والمشاكل الصحية مثل الصداع وألم الظهر والدوران. ويحتاج الأطفال في المقابل إلى القيام بأنشطة تحفيزية تشجعهم وتثير رغبتهم في التعلم. إضافة لذلك، فإن الوقت الذي يخصصه الأطفال للواجب المنزلي يمنعهم من التفرغ لأنشطة أخرى قد يتعلمون منها الكثير، فبإمكانهم مثلا الطبخ مع الوالدين ومرافقتهم للسوق أو المساعدة في الأعمال المنزلية وتعلم التعامل مع المشاكل في الحديقة أو المنتزه عندما لا يكونون غارقين في الواجبات المنزلية. وفي الختام، تطلق أحدى الكاتبات وهي إيفا بايلان، وهي كاتبة تربوية، نداء لكل الأولياء بضرورة التحدث عن هذه المسألة وعدم التزام الصمت إزاء المعاناة التي تسببها لهم الواجبات المنزلية المفروضة على أطفالهم. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود.

دبلة لورا لهم سبح بها مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة تغي الهوى.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: في هذا المساء نسهر وإياكم سيداتي وسادتي مع قسم التمثيل في تمثيلية وبدأت الحياة.

0: وما يمكن ليش نفطر وانت بقى ما فطرتي. مشيت طلبت لله الشوم تخليني نجيب لك الفطور بلا ما تشوفني المربيه ديالك لالا زينب.
1: ويلا شافتك راك جايب لي الفطور وجاي تطمئن على صحتي.
0: لا لالا زينب ما كتبغيش، كتعلن حرس الطوارئ في الدار وكتنقي لي ودني بانواع مختلفه من الشتم والسباب القوي العنيف الجبار. ثانيا متاخده قرار صارم وما فيه رجوع معروف عن جميع رواد الاسره ديالكم المحترمه، هو يمنع منعا كليا دخول الطاقه عند نعيمه نهارا، ويحرم عليه النظر اليها او التحدث اليها او الاقتراب منها.
1: لهذه الدرجه كتبالغي الطاقي؟
0: والله ولو كان عرفتني هنا في الغرفه ديالك وانت على سرير الشفاء العاجل بحول الله، يعني كتسناي الطبيب المختص امراض العينين يجي ليكون قامت بمظاهره صاخبه وصبح مصيري الهلاك والطرد المباشر اللي ما ينفع فيه لا طبيب ولا رغيب لا قوالب ولا سكر والو، ويصبح وجهي مقموش ومطروش وضحوكه ديال الاجيال ديال الماضي والحاضر وحتى ديال المستقبل، ويصبح كتعطى بيا الامثال التقي مزوق الوجه. واش ما دار شي مننا داك اللي عامل لوحة بيكاسو في وجهه؟ انا دابا ياك ما تزدت فيه شويه بلا ما نشعر كتطرق الفران لساني.
1: لا لا لا بالعكس الطاقي، كتعرفني كنرتاح الكلام غير زيد كمل.
0: فين خلينا بعدا؟
1: في وجهك.
0: هي في الاسبوع اللي فات فاش جا الطبيب المختص امراض العينين يشوفك وقفت باب الحديقه لعل وعسى تبان امي الشومه ونشمشم منها اشنو قال الطبيب بعد ما عاود فحصك. انا واقف كنتسنى حتى كنحس بواحد مولاتي تصرفيقه قالت لي في وجهي طن مجهده اكثر من مجهده وكتسمع اكثر من الزواقه. بقيت بالحر واقف جابد. قالت لي اش كتعمل هنا؟ قلت لها كنحسب نجوم الليل فين غاب القمر. بعد ما سمعت جوابي ما كانش من العكزات وهي ترجع بشي خطيوه اللور وتعطيني بام بحال الا حطيتي واحد الكره وضربتيها. يعني في الوقت فاش ضربتني لقيت راسي في الغرفه طايح مهلوك ومدهوك ومفكوك العضلات.
1: ضحكتيني يا الطاقي.
0: ايوا ضحكتيني. صافي نجحت التفوق وانا هذه هي غيتي وقريب تكمل هذه الفرحه ونغنيو الجميع بعد ما يسول لك الطبيب هاد العصابه اللي على عينيك وتنجح بحول الله العمليه.
1: من فمك الله يا التقي.
0: غاديه تنجح وديك الساعه رانا عندك من مياز نشاخده ارانا بالنادر وتعرج وكراكش. المهم انا باغي العمليه تنجح وتشوفي الدنيا تشوفي الدنيا ومحاسينها، تشوفي الشمس وشروقها، تشوفي الليل ونجوم ورقصة في السماء كتحيي كل عاشق غارق في حلامه. غادي تنجح ان شاء الله العمليه وتشوفي القمره مربعه في السماء عامله سهره اطول من السهرات ديال ام كلثوم الله يرحمها. ان شاء الله غادي تنجح العمليه وتشوفي التاقي، ما كاين غير الشيكي والبيكي وفي جيبو اليسري البريكي. ايوا المخوى على الخوى. ودابا كيف كتحسي يا لالا؟
1: دابا بالضيق وطيار.
0: ولا ياك ما قلقتك؟
1: قلقتيني وبزاف.
0: ولا لا عذريني عذريني غفري لي، انا اللي ما فهمتش راسي في الوقت المناسب.
1: ودابا فهمتي راسك؟
0: فهمت ولاد انا غادي نمشي بحال هكا.
1: لا لا لا الطاقي.
0: وعلاش؟
1: حتى تعرف بعدا التهمه الموجهه لك.
0: التهمه؟ امي انت وشنو هي؟ انا التهمه نقطع لساني في الحال. عتقيني عتقيني راني كنقطر بالحرق. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. شنو هي التهمه؟ مزوق فيك عتقيني يا لالا شنو هي؟
1: شحال من مره قلت لك هذه الكلمه لالا زولها، ما باقيش بغيت نسمعها منك انت بالذات.
0: عذريني لالا ماشي بخاطري يا لالا.
1: وباقي زايد فيه الا باقي تعيط لي لالا نتخاصم معاك.
0: واخا يا لالا. لا لا لا لا ما بقيتش نعيط لك لالا. واخا واخا سبحان الله واش انا حمق؟ الا الا الا الا انت تخاصمتي معايا مع من انا غادي نتكلم؟ انا غادي نصبح زيزون ضرباني القوه العشريه او اليمنيه و
1: اذن اتفقنا
0: اتفقنا
1: من اليوم فصاعدا
0: وحتى غدا او المستقبل.
1: دمك خفيف يا الطاقي.
0: باقي ما وزنتو هذا الصباح هذا.
1: كلامك موزون وبخفتك متقون.
0: انا قدامك بالصراحه كتصبح صغيور.
1: بالعكس انت ديما كبير. كيعجبني فيك طموحك واجتهادك المتواصل. ما تصورش شحال كنت مسروره في الوقت فاش عرفت النتيجه ديالك في المدرسه المسائيه.
0: اش كتقول يا لالا؟ عفوا

0: تقديرو ظروفي عمري ما ننساه. خدمني في الشركة عنده وبدا كيأدي لي واجبات المدرسة وجا تكرم عليا وسكني عندكم.
1: ما تقولش هاد الكلام يا التقي، انت ثاني بغيت ترجع للماضي. ياك انت بنفسك شحال مره قلتي لي كتكره ترجع للماضي. عيش حاضرك وفكر في غدا.
0: لا بدا ضروري.
1: عجبني الدرس ديال البارح وخاصنا نكمله
0: بعد ما تفطري. هادي لازم بالمربيه ديالك الا لقاتني هنا يا صافي كحلت عليا. لا نعيمه، ها الفطور، ها القهوه بالحليب. هاكي تفضلي يا لاله.
2: نعيمه كي سمحتي بليتي.
1: الحمد لله.
0: صباح الخير يا لاله زين.
2: تقي اش باقي كتعمل هنا؟
0: جبت الفطور. لاله
2: يلوي لك اللسان، جبتي الفطور ولا جبتي الهضور؟
0: جبت الفطور. ها هو وحق الله.
2: الله يرفدك
0: ويحطني في الجنه.
2: اي واش كباقي كتسنى؟
0: نتهنى نمشي في حالي.
2: مصاب
0: عزيز عليك كتبغيني بزاف. يا
2: يلا خرج عليا دابا خليها تلف دغيا.
0: زلافتي بالحريره واخا دابا نمشي ندرقها. باقي كاع ما فطرت. ويلا بغيتيني ندرق زلافتي انا ندرقها وانا مالي. اني ماشي ندرق زلافتي على الريق.
2: ايه ولا هيد صرا ولات فهاد التقي قباحه كبيره ورطل الكلام. انا كنتكلم معاه وهو كيخنزر فيا.
1: ما عرفتش علاش كتعاملي هاد المعامله مع انه شاب ظريف لطيف طيب القلب.
2: طيب القلب كيطيب القلب ابنيتي. فين ما قلت عليه كنلقاه كيضرب صحتك. فين التقي راه كيقرا الشعر على نعيمه. فين التقي راه في الحديقه مع نعيمه. عيطوا للتقي مشى يدي اتاي نعيمه. واش هاد التقي ما بقى عنده ما يعمل؟ مخلي الشركه وقاص في الدار. من نهار فاش جابو سيدي عبد الكريم ما حملته ما قبلته يمشي يتعلق في مزايط. وباش زكيتي ديه الكني ولا ما كيحشمش مني؟
1: انت اللي ما خليتيهش يحترمك. وحاجه اخرى، اش فيها من عيب الا وقف او تكلم معايا او جلس حدايا؟
2: يجلس حداك؟ هيا وات هذيك هي جدبات العين. على هلالا هو من سهمك من قرانك؟ عاش مزلوط يبقى مزلوط. وراني النهار فاش باقي نلقاه هنا عندك غادي نعرف ما نعمل.
1: امي زين ما يكونش قلبك قاسي حتى لهاد الدرجه. تقي بشار وانا وانتي وغيرنا كبير شانو او صغير شانو بشار. سمحي لي نقول لك واخا انتي اللي مربياني وما غادي شي انا نوريك. الهواء اللي نعم به الله علينا كنشموه جميع. الشمس لما كتشرق كتضوي علينا جميع. البحر كيعوم فيه الغني والفقير. بيت الله كيصلي فيه اللي عنده اللي ما عندوش. اما البشر ما كيتقاس بالفقر او بالغنى. الانسان كيتميز على الانسان بالعمل بالجد بالاجتهاد بالصبر بالعقل المبدع الخلاق. بهاد الصفات وغيرها كيستطع يملك كل ما سعى من اجله. العمل اساس كل حياه زهره.
2: ايوا هضور هادي تعلمتي دابا. لا غير نبشتك اما علم الله اش فداك الراس. انا هادشي الا بدا كيكبر عليا غادي شي نهار نقول هادشي لباك. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. اما بيا ولا بتقي.
1: امي زينب ويلي تقلقتي دغيا. ايوا الا خططينا انتي اش عندنا ما نعملوه؟
2: هالكلام
1: الا ما كنتيش انتي المعيشه ما تحلاش في هاد الدار. كتعرفي معزتك والتقدير الكبير اللي كيقدرك با من زمان. والعين فاش هزك من نهار مشات المرحومه.
2: اي لالا عيشه الله يرحمها كيف تولدتي مسكينه ماتت.
1: ومات في قلبي الحب والعطف والحنان لولا وجودك وجود با والتقي.
2: هاد سميت التقي عباد الله كتعوجلي في امي. الجنون اللي فيا ما كيبغيوش يسمعوها.
1: ايوا نحضروا لك عيساوه ولا جلاله وري ما تجدبي حتى تحيري مزيان وكيف حب الخاطر.
2: الله ينعل الشيطان يا بنيتي. سمحي لي ما خليتكش تفطري حتى في خاطرك.
1: وما يحلى لي فطور غير الا ما زولت هاد العصابه على عينيا وتعرفت النتيجه ديال هاد العمليه. املي نشوف الدنيا وما في الدنيا. نشوف الناس ونعرفهم بذاتهم ماشي فقط غير باصواتهم. نشوف الارض ولونها السماء وزروقيتها. نشوف الشمس فوق شروقها وغروبها. نشوف الاسواق وما في الاسواق. نشوف الزناقي فوق الزحام في الوقت فاش كتكون عمرها. نشوف وجه كل واحد فرحان بنجاحه كل واحد مقلق حزين لسقوطه. نشوف فرحه الحبيب اللي تلقى بحبيبه كيفاش كيتلاقاو كيفاش كيشوفوا في بعضهم الطريقه باش كيكلموا بعضهم. نشوف الناس كل الناس

0: نشوف كمويزين أمي الشومة وبنات عمي والمعلم الطوير. بغيت نشوف الطاقي.
1: طاقي؟ إيوا ولد عمك.
0: ما كنت مناش نشوفه.
1: وحلاش؟ أش عمل لك؟
0: كان حس بحبه الكبير لنفسه أناني ومبلي بالتزواق والتنماق في الكلام، ما كيقول كلمة حتى كيندمك. سبحان الله من صغري خاطري ما قابله.
1: يمكن الطبيب اللي جا، نمشي نشوف.
2: صباح الخير أمي زينب.
3: صباح الخير يا وجه الخير. صباح الخير.
1: كتعجبني بعدا كل صباح كتجي تزورنا.
2: ولا أنا يمكن شي نهار يدوز بلا ما نجي نشوفكم ونعرف كيف صبحتي. قولي كيف ولات لنا نعيمة؟
1: كتعجبني ملي كتجي تطمئن بعدا على صحتها.
2: بالطبع ماشي راه بنت عمي، الضرورة والدم كيفرضوا عليا بإلحاح شديد نجي نشوف عمي وبنت عمي وأمي زينب ويشوفوني حتى هما. ما خصنا شاية دمنا يكون مقطوع بحال واحد العدد كبير من الناس اللي كينساو حبابهم وصحابهم وما كيسولوا عليهم إلا بالمصادفة، وملي كتلاقيهم الصدفة في شي محل ما كيهتموش ببعضياتهم.
1: هذا هو كلام ديال المعقول، هذا هو الكلام ديال الصح. الله يرضي عليك ويكون منك ويجعل منك الزرع والزريعة. إيوا دخل تشوف بنت عمك.
2: معلوم غادي ندخل باش نشوف بنت عمي. معلوم. نعم نعيم الله فايلك فايل. انتي كيف عامله احوالك؟
0: بخير الا ما كانش اللي يتقل عليا.
2: شوفي لا جا اللي يتقل عليك، انا جيت نخف عليك، جيت نسليك يا بنت عمي.
0: ما يتسحبليش.
2: الله عالم. هذه نيتي وهذا قصدي.
0: اش كتحكي؟
2: اش كنحكي؟ البارح شفت واحد الفيلم عجيب، فيلم غريب ومثير للغايه.
0: احكي لي عليه.
2: نحكي لك وعلاش لا. الفيلم لالا في البدو في البدو في البدو كاين تقديم
0: بحال جميع الافلام. ايوا
2: وكتبدا القصه ديالو. اش نقول لك؟ قصه واش من قصه، بحيث لا على التصوير ولا على المناظر الخلابه، مناظر عمري في حياتي ما شفت بحالها.
0: وشنو هي هاد القصه ديال الفيلم؟
2: القصه ديال الفيلم ودي بلاتي نفكر بعدا. سميتو
0: وشنو هي سميتو؟
2: سميتو راهي على طرف لساني، غير الله ينعل الشيطان ويخزيه تنسات لي.
0: مسكين.
2: عمر شي حاجه في حياتي ما تنسات لي بحال هذا العنوان ديال هذا الفيلم. يعيدوا بالله.
0: والله يا ودي غير دابا في هذه اللحظه بالذات انت اللي معايا فيها نسيتي بلي انا ما كنشوف شيء. وجايه كتحكي لي على المناظر الخلابه اللي عمرك ما شفتي بحالها في حياتك. جاي بالقصد باش تجرحني.
2: ابدا وربي عليا شاهده بنت عمي، ما كانت هذه هي نيتي. انا ماشي داني الى هالدرجه لهذا الحد. عيب عليك. لا
0: عيب عليك انت، ما انا ما قلت حتى عيب.
2: والله ما كان قصدي الا نحكي لك على القصه ديال الفيلم.
0: وعلاش ما حكيتيهاش من الاول وتهنيتي؟
2: وعلى انا كرهت نحكيها لك، بغيت نحكيها لك ولكن مع الاسف اداني النعاس في السينما.
0: اداك النعاس في داركم وشي سينما ما مشيتي ليها؟ تفرق مع الكذوب وتعمر الشوارج وكون واضح مع نفسك بعدا عاد شوف الناس. دابا سمح لي.
2: نسمح لك؟ لا انت اللي غادي تسمح لي. خساره يا نعيمه، خساره.
0: علاش؟ اش كاين؟ اش واقع في الدنيا؟
2: بغيت الصراحه
0: غير طلق خلاص.
2: خساره اللي دغيا كتقلقي، هذا هو العيب ديالك الوحيد.
0: ايوا والله يفيقنا بعيبنا، هذا الشيء اللي نقول لك.
2: لا ابدا ما يمكنليش نخرج من هنا غير الا ما شفت كضحكي.
0: صافي هانا ضحكت، هانا ضحكت وقهقرت حتى بانت لي الدرسه ديال العقل اللي ما عندكش.
2: لا ابدا، هاد الضحكه عندك كانت سينمائيه مصطنعه وبالغتي فيها شويه.
0: حميد.
2: نعم.
0: انت ولد عمي.
2: معلوم انا ولد عمك وانت بنت عمي
0: وراك عزيز عندي.
2: اما انت مكطره لي من العينين، النهار اللي ما كنشوفكش فيه ما كيجينيش النوم.
0: وملي عزيزه عندك وانت عزيز عندي بغيت نطلب منك واحد الطلب.
2: طلبي 10 100 1000 نفذها.
0: الرا والخا والفا
2: نرخف ياك.
0: الا فهمتي راسك وسمح لي بزاف.
2: نرخف ياك؟ انت قلتي لي نرخف.
0: خاصك تفهمني، دابا انا على اعصابي.
2: مزيان شي بس ما كاين. ما بقى ما يتقال. أمي زينب
1: هاني جاية.
2: أمي زينب.
1: ما يكون هذا غير الطبيب اللي جا.
2: الله يهنيك هاد الساعة.
1: حميد قبل ما تمشي شوف بعد عمك.
2: غادي نشوف عمي بعدا. كنت غادي نعملها قد راسي.
1: يلا

0: دخلتي؟
1: خارج ودابا دخل. هاني تاني خرجت وهاني تاني دخلت. هذا هو الدخول والخروج مع الباب. او تاني كاين الدخول والخروج في الهضره.
0: لا لا لا لا انا ما غاداش ندير فيك راسي.
1: وعلى انا قب
0: شنو؟
1: لا غير واحد النكته. القب كدير فيه راسك والحمق كاع ما كدير فيه راسك. وحق الله العظيم انا بعدا كاع ما كنعمل راسي بحمق.
2: زينب
0: صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير. واش دير الفطور
0: هنا ولا في البيت؟
2: لا لا لا غير هنايا.
0: واخا سيدي
2: يلا سيري راسك. ساقي مشيتي للشركه؟
1: باقي عامس.
2: خلصتي الدور؟
1: عاد كنت غادي نخلصو.
2: اتصلتي بالسيد اللي قلت لك؟
1: كنت بغيت نتصل به البارح.
2: واليوم اتصلتي شي بيه؟
1: باقي.
2: وعلاش؟
1: التليفون كان عندك في الغرفه وقلتي لي ما نقلقش الراحه ديالك في الليل.
2: هكذا جبتي لي الملف ديال الحساب؟
1: جبتو نعامس.
2: لا لا لا لا ماشي ديال الشهر اللي فات، ديال هاد الشهر هذا.
1: باقي نعامس.
2: تقي
1: نعامس.
2: سير جيب لي الطاسو يدو.
1: طاسو يدو؟ ولاش نعامس؟
2: بغيت نغسل عليك يديا بالماء والصابون. واش عباد الله الحاجة اللي سولتك عليها كتقول لي مازال ما قضيتهاش؟ عمرك ما كنتي فنيان ومعكاز لهاد الدرجة؟ كنعرفك موقد مع راسك.
1: واش غلتني هاد الأيام امتحانات نعامس؟
2: ما كاين بس ما كاين بس. عرفتي اش كيجيك مليح؟
1: نعامس.
2: سير بالبطل الشركة خذ لي الملف ديال الحسابات آخر الشهر وعتقني به حينا. وقل لهم اللي سول عليا أنا هنايا. يلا بسرعة.
1: واخا نعامس.
0: ها الفطور
2: أسيدي. ديه لي للغرفة نعيمة.
0: واخ.
1: صباح الخير.
0: جيتي في الوقت المناسب.
1: جيت في الوقت المناسب. على الاوقات فاش كنت كنجي ما كتكونش مناسبه
0: ابدا. عمرك ما جيتي شي نهار في الوقت المناسب. باقي ما بغيتيش دير فراسك باللي هذا المزلوط ديال التقي واخد باهتمام تاع عمك ومدوخ لها راسها وانت ماشي هنايا غايب على هاد الدنيا ما عرفش اش واقع في الدنيا.
1: الله يهديك ام زينب. على هلا نعيمه غادي تهتم بهذا الباقي ماشي التقي.
0: ايوا سيدي الله يجيبك على خير. ياك من نهار جا لهاد الدار وانا كنقول لك ونعاود لك وقت ما شفتك راك ضربها بنعسه. حل عينيك شويه ولا تبقى شي تخلي ليه الساحه خاويه.
1: بحالاش امي زينب؟
0: بحالاش دخلت عليك الله اش كد

0: مرخيح تسيطر لك بها البراني وتبقى انت يا كتشوف. فكر وليدي، فكر في الثروه ديال عمك، فكر في الخيرات ديال عمك.
1: ما عندك الحق، حنا اللي خاصنا نتمتعوا بهاد الخيرات ماشي البراني.
0: ايوا قولها لراسك وعاودها لراسك وسجلها في راسك.
1: ايوا لا عليك ام زينب ما تخافيش عليا.
0: عمك وليدي كبر وخاص لي يقبل المصنع والخدامه، وراك باقي شاب، غادي يجي النهار فاش تبغي تزوج ما تلقاشي ما احسن بنت عمك من دمك ولحمك. بدا تجلس مع عمك وتقرب ليه اكثر، وبين ليه الاستعداد ديالك للخدمه الا بغيتي تحظى باهتمامه.
1: تماما.
0: وما تخبيش عليك، انا راني نايضه صباط مع داك التاقي، ما غادي نتهنى غير الا ما بعدتو على هذا الدار.
1: تماما. دابا قول لي ام زينب شنو المعمول؟
0: دابا غير سير فدي شغلك حتى نصيفط لك، غادي تجي في الوقت فاش يجي الطبيب يزول العصابه على عينين نعيمه. راني شفت تاقي في الحديقه ومرضي نقد ليه دقته
1: بالفن.
0: معلوم بالفن، الفن الكبير، واش كتعرف فيا؟
1: معلمه ما عندي ما نقول. اي والله اني كتسعه،
0: ما نتهنى غير الا ما بعت هاد المجلي ديال تاقي على هاد الدار.
2: وارخى في بركه من هاد لاله نعيمه.
3: واخا لاله نعيمه، شحال مره كنقول هذه هي المره الاخيره فاش نعيط عليك لاله نعيمه، ولكن لساني كيسبقني.
2: بدات تسبقو انت.
3: حاولت شحال مره ولكن كنوعدك هذه المره الاخيره.
2: فين النكته اللي بغيتي تحكي لي؟
3: النكته توضرات لي في لساني. قالك لي هذه شي وحده دخلت عند باها وهي بنت موالفه كتحكي لبا النكت ويتقول له بابا.
2: لا بغيت شي وحده اخرى تكون حلوه.
3: سكر
2: الواحد كيخلص.
3: واخا قال كذا شي راجل عنده 20 عام هو متزوج، وفي ديك المده ديال 20 عام عمره ما خرج مراته مسكينه، وعيات فيه عافاك خرجني فجني وريني الدنيا، قلبي طاب قلبي بغى يتفرقع حتى طيبات له القلب. واحد النهار كان فيلم ديال الرابعه العدويه في السينما، قال له هذه هي المناسبه فاش غادي نخرجك هاد النوبه. جا هالدار قال له فلانه، قالت له نعم، قال له واش دير راسك غادي نديك السينما. فرحات مسكينه يوديها للسينما. في الاستراحه قال له ايوا انت دابا جلس حتى نجي، من دابا 5 ديال الدقائق انما اش نجيب لك. وهي تقول له جيب لي فينا. مشتاق والله العظيم الى مشتاق نشوفكم بالسما ديما، وايامك افراح ونزاهي يا نعيمه.
2: تقي
3: نعيمه. لا
2: عيب عليك.
3: شنو اللي عيب عليا؟
2: ما بقيش تقول لي لالا.
3: من الاداب والصواب اللي فيا
2: كثرتي من هذا الاداب.
3: الا كنت معاك كنخاف من لسان لالا زينب، اما انا بصراحه راني كنعتبرك اكثر من اختي، والمعزة اللي عزيزة عندي ما يمكن ليش نوصفها لك، ويمكن لينها بحياتي من أجلك. أنا بصراحة والله ما عرفت أشنو وقع ليا.
2: بحلاش
3: اللحظة اللي ما كنشوفكش فيها كنحس بنقص كبير، بنقص كبير. ما عرفت.
2: وأنا عرفت، حتى أنا وجدت فيك الإنسان اللي كنلقاه ديما جنبي ومهتم بيا، الإنسان الوحيد اللي كيحاول ديما يسليني وما بخلينيش حاسة بالوحدة وبهاد الظلمة المستمرة. أشياء كثيرة في الحياة علمتيها ليا، وعطتيني صورة صادقة وناطقة عليها. ربي اللي حرمني من نعيم البصر، وكانت حياتي كلها مظلمة، ركل أنت الإنسان الوحيد اللي مضويها. كنشوف النور، كنشوف المحبة، كنشوف كل سرور.
3: واش كاين في الدنيا أصدق من شوفت القلب؟ واش كاين في الدنيا اروع ولا اعمق من شوفت القلب؟ القلب خبير يا لالا.
2: بغيتك تكمل معايا الدرس البارح. قلتي لي النور ابيض، انما شنو هو الابيض ولاش كيشبه؟
3: اللون الابيض هو لون الصفاء، لون الطهارة، لون الصدق والنبل والثقة الكبيرة بالله وبالنفس. الأبيض هو لون السلام، رمز السلام.

0: لون الصدق، والإيمان الراسخ الصادق. اللون الأبيض كيشبه لشي منامة هادئة وجميلة، كيشبه للسعادة والطمئنان وراحة البال. هذا الراحة اللي كنستمتعوا بها دابا.
1: لون هائل ممتاز، لون مريح جميل. واللون الأخضر، تكلم لي عن الأخضر.
0: اللون الأخضر لون عمره في العين ما كيضر، لون الأمل، لون الطموح والعمل والجهاد، لون كترتاح له النفس وكيطمئن له القلب، لون الربيع، لون النزاية، لون كيعطي الحياة لكل وردة ولكل زهرة في كل غصن في كل شجرة. اللون الأخضر ميعاد الأحباب والصحاب البعاد والقراب.
1: واللون الأحمر، تكلم لي عن الأحمر.
0: الأحمر هو لون الكواكب الشاخدة. اللون الأحمر هو لون استمرار العيش على وجه الدنيا، لون الحياة والحركة والحيوية والدفء والحرارة. اللون يمكن لك تمشي به، تلمسيه في نفسك، في صدرك، في ثيابك، في الناس اللي حايطين بيك. اللون الأحمر هو رمز المحبة اللي كتجمع ما بيك انتية، البنت العظيمة الشان الغنية، وبيني أنا الخادم الفقير المحتاج.
1: بالعكس، أنت غني واعي فاهم دارك، ما تمتي كتسعى المعرفة عمرك ما غادي تخيب. أنا على يقين باللي غادي توصل. إذن اللون الأحمر هو لون المحبة وحرارتها، لون الشمس للأرض، حب الراجل للمرأة، حب الإنسان للخير
0: وحتى للشر.
1: كيجمع الخير والشر في لون واحد.
0: كيف كتجمع الحياة والموت في جسد واحد؟
1: كيف كيتجمع الإيمان والكفر في ذات واحدة؟
0: كيف كتجمع الغيرة والحب في قلب واحد؟
1: أنا كنفهم الغيرة يا الطقي، كنفهمها مزيان، ونهار تفكر تهرب عليا مع غيري نقتلك.
0: هذا هو الشر، هذا هو اللون الأحمر الصارخ الناطق في الشر اللي كيشبه للدم. وأنا عمري ما نقدر نهرب عليك ولا نخونك. انتي بالنسبة لي بسمة دائمة، انتي بالنسبة لي نفحة كلها طيب معطر، انتي جزء من حياتي، قطعة من كياني. لكن خايف.
1: من اش خايف؟
0: خايف اليوم او غدا يزول لك الطبيب المختص في امراض العينين ديك العصابة اللي على عينيك وتولي كتشوفي. انا خايف لا تشوفي الناس، تشوفي الحياة وجمال الطبيعة، تشوفي رجال آخرين من غيري، وعاد تشوفي حالي ديك الساعة.
1: فرك اسكت، لا تزيد ما بيا. حتى أنا بطوري خايفة، خايفة تنجح العملية ونشوف الأبيض والأحمر والأخضر والأصفر، نشوف الناس، نشوف الأشياء اللي كنحسها فقط، الأشياء اللي كنلمسها فقط. خايفة نشوف وتكون صدمة قوية في حياتي.
2: نعيمة
0: عبادة الذي مخرج لي في صحتي، عاوتاني إلا شفتني هنا مصيبة.
1: أجي بقى معايا ما تخافش.
0: لا غير خليني عافاك نتخبى نرتفي حسن.
2: نعيمة أجي يا بنيتي، الطبيب راه وصل.
1: وصل؟
2: إيه بشوية عليك، يلا زيدي، باك وبنت عمك راه كيتسناوك.
1: يا ربي يا عالم ما بيا، تحقق رجايا وتنعم عليا بضوء البصر. يا ربي افتح عيني الخير ولكل ما فيه خير.
2: ربي يحقق رجاك بنيتي، يلا زيدي غير شويه عليك.

0: سيدي، هذا التقير كان عاوتاني في الحديقه كيعمر ليها راسها بالكلام الخاوي.
1: ولا عليك، غير دخلي انت يا دابا وخليني نقبل انا شغلي. انا غادي نمشي لبنسي.
2: تقي فين انت؟ ما عندك علاش تخفى؟ كتسمع؟ راني شفتك وسمعتك كل ما كنتي كتقول على الابيض والحمر. اجي لهنايا، زيد لهنا. داك البسالات ديالك مجموعه وما كلت الدماغ، راني سمعتها. كانوا حكاو لي عليك وعمري ما صدقتهم، لكن اليوم وقفت على الحقيقه بنفسي وعرفت اش كاين. لهذا غادي نقول لك واحد الكلمه وبلا تعطال. سير في الحين خذ الحساب ديالك من الشركه. راني اتصلت بالمدير المالي يزيدك واحد الشهرين باش تكافى مع الزمان، وما نبغيش نعاود نشوف وجهك في هذا الدار ولا حتى تطلع عليها من بعد. سمعتي؟
3: بصراحه سيدي، انا عمري ما كنت
2: قلت لك ما نبغيش نعاود نسمع منك كلمه واحده. ما عنديش الوقت اللي غادي نضيع معك في هاد التراهات. فضلت نتكلم معك بيني وبينك بلا ما يسمعنا حد، وبلا ما نصدم البنت الوحيده اللي من اجلها انا عايش وخدام ليل ونهار. يلا ضرق عليا كمالتك.
3: في الحقيقه سيدي انا
2: قلت لك خرج عليا، ما نبغيش نعاود نشوف وجهك ابدا.
4: أنيسة نائمة، كيف كتحسي؟
5: بالراحة الكبيرة.
4: مزيان مزيان.
5: واليوم بالذات كان حس بفرحة عظيمة، كان حس بنشوة غريبة، وكنت منا تكمل فرحتي نشوف الدنيا وما في الدنيا، نشوف الطير إلى طار إلى غنى، نشوف الربيع ولونه الأخضر، لون الأمل، لون الطموح، نشوف الأبيض، نشوف النور. دكتور كانت منا نتهنى نرتاح ننسى كل ما عانيت. بغيت نشوف الأفراح نعيشها، نشوف كل حاجة سبق لي تعرفت عليها بالسمع أو باللمس.
4: ما غادي يكون غير خير إن شاء الله. السي عبد الكريم، غلق ديك النافذة من فضلك.
6: واخا سيدي، وكاين.
4: طيب مزيان مزيان، دابا غادي نزول لك هاد العصابة اللي على عينيك، واللي كنطلب منك هو تبقاي مغمضاهم حتى نقول لك تحلم.
5: واخا يا دكتور.
4: عندي صبر بلاتي، غير بشويه غير بشويه.

0: معلم توير.
1: اهلا بهاد الغزال، غيبتي حتى بسلتي، ولينا بالسلامه والعافيه كنشوفوك بحال كنشوفو شهر رمضان المعظم. اش من جديد التقي؟
0: النبله ماضيه صيفطوها للقلب هاد الصباح.
1: وشكون نيش؟
0: المعلم بنفسه.
1: يا حافظ يا كما الدقه واعره.
0: واعره وسكتي، كاين ما واعر من دقه القلب. دقه واش من دقه يا المعلم طوير؟ ما عملت فيها لا بيدي ولا برجلي.
1: شحال من مره كنصحك وكنوصيك وكنقول لك كون مع لالا زينب كتر مزيان، حضرت الراس والحشمه وفين ما صيفطات كسير، واذا قالت لك بيضه بيضه وخا تكون دجاجه.
0: راني كنت معاك اكثر من المتعلم، لكن حتى لحد الاهانه ما يمكنش. حتى انا بكرامتي وبشخصيتي، هي من نهار شافت لالا نعيمه كتضحك معايا وكتكلم معايا تحلت بالعمى.
1: حتى انت ماشي سويهل، قصتيهم في العوينه.
0: بنيه صالحه والله اللي علمه بيا.
1: دابا شنو وقع بالضبط؟
0: باختصار يعني خيك صبح مطرود بلا خدمه بلا سكنه.
1: كيفاش بلا سكنه؟ ولا المحل عندي للصالح، خذ ركينه وتقنط مع راسك حتى يفرج الله.
0: بارك الله فيك المعلم طوير، بارك الله فيك.
1: اما فيما كيخص الخدمه انا غادي ندبر لك، ولا بغيتي كاع ندير يدي في يدك ونمشيو بجوج لعند السي عبد الكريم ونصلحو مفسد.
0: لا لا لا ابدا، اللي بغيت انا هو تعطيني الموتور ونمشي من بعيد نسول واش نجحت العمليه وكيف ولات حاله نعيمه. ومنيتي المعلم طوير تنجح العمليه وتولي نعيمه كتشوف بحالها بحالنا، ديك الساعه انا غادي نخوي البلاد ونمشي بعيد بعيد، نبني حتى انا مستقبلي.
1: وعلاش هاد بعيد عنك؟
0: باش تعيش نعيمه في السعاده والرفاهيه اللي بغات لها عائلتها.

0: تبلع الصبا زلت يا أنسة. افتحي عينيك نعمل لك الدواء. هكذاك هكذاك. لا لا لا لا لا ما تخافيش ما تخافيش. افتحي عينيك. هكذاك. شكرا شكرا. واخذي القطن دابا مسحي عينيك. مسحي عينيك يا أنسة. طيب دابا افتحيهم.
1: دكتور كل شيء كحل. ظلمة كبيرة كحلة. راسي كيدور. كنحس بالدوخة. كل شيء ظلام كحل. راسي صداع بذاتي. الدوخة في عينيا. ضبابة كبيرة. الله يا ربي. ضبابة. ظلام. الظلمة بدات كتقلال. كتفتح. كتبان. اللون غريب. اللون كيفرح. كيبعث لي انشراح في الذات. بدات اللون كيدور في الهواء. داير دوارة كبيرة. الدوارة ولات دوارة كدور بسرعة غريبة. الله دخت. راسي كيدور كيدور. الضبابة بدات كتمشي.
0: لا بس لا بس.
1: الدوارة الكبيرة بدات كتصغر. ولات صغيرة. صغرت بزاف. قلالت. مشات. زالت. ضو غريب. الله يا ربي. بابا بابا كنشوفك يا بابا.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: بنيتي
0: باك باك. هذا
2: كبيدة ديالي. يخليك لي ويشوف لي فيك ويطول لي عمرك ويقتلني في حياتك. الحمد لله على هذا النهار اللي رد لك الله تعالى فيه بصحتك وبصرك.
1: ما تبكيش ما تبكيش يا بابا ما تبكيش.
2: كنبكي بنتي من شدة الفرح اللي حصل لي على الصحة ديالك.
1: أمي زينب أمي زينب
2: زينب
1: أمي زينب
2: زينب. أش يا بنتي أش أش
1: بنيتي بنيتي. هي عليك يا بنيتي. مبروك مبروك أسيد الحاج. مبروك عليك.
3: نعيمة
1: تقي.
3: لا لا لا أنا ولد عمك يا نعيمة. ما تصوريش ساعتنا. إحنا كنا فرحانين فرحانين بزاف.
1: الله يكثر خيرك أمي زينب. فين تقي؟
3: لقيته واقف تحت هذا الشرجم كيتصنت.
1: فينو؟
3: غير شافني ومعرفتش علاش هرب.
1: هرب؟
2: شوف شوف يا بنتي شوف. ارتاحي مع راسك شويه. ما تبقاش تتعبي راسك بالكلام بزاف. الله يرضي على بنتي.
0: اي اي اي عنده الحق الوالد ديالك. لا لا ارتاحي الان سنايمه. ارتاحي شويه وغدا بحول الله غادي نجي لهنا باش نزورك وباش نتابعوا العلاج ان شاء الله.
2: لالا زينب شوفي شكون شوف شكون في الباب.
1: ما يكون غير الطاقي هذا. بغيت نشوفه.
2: نعيمة كوني يا بنتي عاقلة مع راسك. اليوم هو الاولاني فاش زول لك الطبيب فيه العصابة اللي على عينيك وباقية ما بديتي كتزولي العلاج بصفة مستمرة. ارتاحي ارتاحي مع راسك. دابا تشوفي الطاقي وتشوف غير الطاقي.
1: نفسي كتخبرني باللي وقع له شي حاجة.
2: اودي ما غادا تكون وقع له حتى شي قرينة. غير رجعي لسريرك وارتاحي.

0: مالك؟ اش كاين؟ تكلمي تكلمي، اش تكلمي ضاربه مع راسك لاباس؟ هضري.
1: بغيت نتكلم معاك بيني وبينك.
0: قلت لك تكلمي، قولي اش كاين؟ بغاني شي حد؟ بغوني في الشركه شنو؟
1: بغاك جارنا.
0: جارنا؟ قل له يدخل، قل له يتفضل، ما هوش يغرب علينا.
1: انا اللي منعته يدخل.
0: علاش؟ شنو السبب؟ الله يا ودي، نهار كبير هذا عندنا. واش كتسنى يا لاله زينب؟ سيري عيطي على جارنا يدخل. مالك؟ مالك مازال واقفه تلفه؟ اش قال لك؟ اش سكمت؟ اش هي؟ اش كاين؟
1: جاي يخبرني بلي التقي بلي.
0: ما التقي؟ كملي كلامك. التقي ودغيا، قولي
1: التقي.
0: ما التقي؟
1: كان اليوم راكب جاي في الموتور. إيه؟ هو بسرعه قويه.
0: ايوا
1: كاميو حتى هو جاي.
0: ايه
1: شي دخل في شي وطاح.
0: ايوا
1: قربوا الناس منهم. جارنا لقاه
2: مات.
1: لا ما عرفت، قالوا لي الناس مجموقين عليه وكيتسناو رجال الاسعاف.
2: ياك ما يكون مات. با بغيت نشوفه.
0: شوف بنتي، شوف ما تقلقيش. اي اسمعني يا بنتي، ارجعي لفراشك وارتاحي. الله يرضي
1: عليك. لا الله نمشي نشوفه، خليوني نمشي نشوفه.
0: اجي نعيمه، اجي نعيمه،
1: اجي بالبرد. لا

0: تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي حمد اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من أدب البحر.
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. سعداء غاية السعادة نحن أفراد الطاقم الساهر على برنامجكم من أدب البحر على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، أن نستضيف أسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة التي نعدكم في مستهلها أنها واعدة بتقديم تجربة فنية خلاقة تستمد من البحر سحر جماله ومن هدير موجه سحر موسيقاه.

حقا شيء جميل ورائع مستمعينا الكرام، أنه حين يعجز الكلام عن وصف الجمال تتكفل اللوحة الفنية بذلك، وحين يبحث الفنان عن مصدر لا ينضب للإلهام يجد البحر في انتظاره بأمواجه ومده وجزره وأفقه الممتد وصمته العميق. فالحديث عن البحر ليس حديثا عن الماء فحسب، بل عن ذاكرة وهوية وحياة وإبداع. نعم مستمعين الأماجد، البحر لا يرسمه الفنان كما تراه العيون، بل كما يشعر به القلب، فيجعل كل موجة حكاية ولكل لوحة بحر.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يقرأ في موجه قصائد لا تكتب بالحروف بل بالإحساس، ففي زرقة الماء اتساع للحلم، وفي حركة الأمواج إيقاع للحياة، وفي الأفق البعيد دعوة دائمة إلى الاكتشاف والتأمل. لذلك لم يكن البحر يوما مجرد مساحة مائية، بل كان وما يزال وسيبقى مرآة تعكس وجدان الإنسان ومصدرا لا ينضب للإلهام والإبداع. فمنه استوحى الشعراء قصائدهم، واستلهم الموسيقيون ألحانهم، ونسج الروائيون حكاياتهم، وأبدع الفنانون التشكيليون لوحاتهم التي تنبض بالحياة والضوء واللون.

خفيه عيني يناديني نحو الأعلى.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

والبحر بالنسبة لأبنائي وبنات الداخلة، هذه المدينة التي هي شبه جزيرة، ليس مجرد مشهد طبيعي آخر.

0: بل هو جزء من الهوية وذاكرة جماعية وشريان للحياة وفضاء رحب للإبداع. ومن بين هؤلاء الذين عشقوا البحر وجعلوا منه محورا لتجربتهم الفنية، يسرنا أن نستضيف اليوم ضمن هذه الحلقة فنانا بصريا استطاع أن يحاور الموج باللون وأن يترجم لغة البحر إلى أعمال تشكيلية تحمل الكثير من الجمال والرمزية. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة سنكتشفه بعد لحظات في لقاء سنبحر فيه معا بين الفن والبحر والإبداع. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة سنفتح من خلالها نافذة مشرعة على عوالم تجربة فريدة لمبدع جعل من الفن لغة للحياة ومن الجمال رسالة للإنسان. ضيفنا اليوم فنان بصري شاب من أبناء مدينة الداخلة، المدينة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي زرقة السماء ويداعب ماء بحره أخمصي قدميها وتنسج أمواجه حكايات لا تنتهي. فنان بصري سندبادي الرحلة هو الذي استطاع أن يحول البحر من مجرد فضاء طبيعي إلى موضوع فني نابض بالدلالة وبالحياة، وأن يجعل من أدوات الصيد ورموز الملاحة والعناصر البحرية مفردات تشكيلية تحمل رسائل إنسانية وبيئية وجمالية. إنه الفنان البصري يوسف السوسي الذي بصم المشهد التشكيلي بأعمال تستلهم البحر وتستحضر ذاكرة المكان وتدعو المتلقي إلى التأمل في علاقة الإنسان بالمحيط والطبيعة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، وشكرا لتلبية الدعوة. طبعا يسعدنا رفقتك أن نصحب مستمعينا معنا في هذا الحوار لاكتشاف ملامح تجربتك الفنية ومسارك الإبداعية. نعم سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة سي العهدي، سعيد جدا بوجودي معكم، كنتمنى أنه يكون اللقاء فرصة للتعريف بالتجربة ديالي الفنية المتواضعة، وأنه يكون خفيف على الأذن المستمعين إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله سنحولهم من عالم ما هو بصري إلى ما هو سمعي، لأن ما شاء الله عليك فنان. طيب بداية سي يوسف، لو طلبت منك بطاقة تعريفية، من يكون الفنان البصري يوسف السوسي؟
1: يوسف السوسي فنان بصري من مدينة الداخلة، درست بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وكنشتغل في الممارسة الفنية بوسائط متعددة من بينها الرسم وتركيب الانستالاسيون، الأداء الفني، البرفورمانس والنحت، وكنهتم في بحثي باستكشاف العلاقة بين الإنسان والبحر، ليس باعتباره منظر طبيعي فقط بل كفضاء كيحمل أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، وكيطرح أسئلة كتجاوز الحضور ديالو الجغرافي.
0: هذا يعني الأستاذ يوسف أن تيمة البحر تسكن أعمالك، فيكاد يكون البحر حاضرا في معظم أعمالك. لماذا هذا الاختيار؟ لأن السؤال قد يتبادر إلى أذهان المستمعين، متى وكيف بدأ هذا الإلهام وهذا العشق بهذه المسحة الفنية البديعة الأستاذ يوسف؟
1: والبحر خصوصا في مدينة الداخلة كيفرض راسه، البحر جزء من الحياة الشخصية، ونشأت في مدينة الداخلة كان البحر دائما حاضر في اليوميات ديالي، اليوميات ديالنا كاملين كسكان ديال المدينة،

0: وكنظن انه هو اللي كيوصلنا كيوصل هذه المدينه الصغيره مع العالم. مع مرور الوقت بديت كنشوفه بطريقه مختلفه، ما بقاش مجرد فضاء للصيد ولا للترفيه، بل اصبح ذاك الفضاء الاسئله، الاسئله حول الهجره، الحدود، السياده والذاكره. كذلك كنحاول نستخدم الفن لطرح هذه الاسئله بلا ما نقدم اجوبه جاهزه، وكنخلي مساحه للتاويل والتفكير.
1: جميل، وهذه هي روعة الإبداع الفني. طيب، كل من يتابع عنك تبعو من بعيد أعمالك الأستاذ يوسف يلاحظ أو لن يجد عناء في أن يكتشف أنك في أعمالك طبعا الفنية توظف أو تستعمل رموز الملاحة وأدوات الصيد والعوامات وغيرها؟ لماذا؟ ما السر في هذه الجاذبية يوسف؟
0: في الحقيقة لقيت راسي مهتم باللغة البصرية والرموز اللي كيستعملوها البحارة في الملاحة ديالهم، لأنها كتحمل واحد الحمولة مفاهيمية. هاد العناصر بالنسبة لي عناصر مهمة كنستافد منها للإشارة للأسئلة المهمة في العمل. كما أنني أؤمن أن المادة ديال هاد العناصر كتحمل ذاكرة خاصة فاش كانت تستعمل عوامة الصيد ولا قطعة من أدوات البحر. أنا كنتعامل مع المادة، ما كنتعاملش مع المادة فقط، بل مع الشيء عاش تجربة حقيقية في البحر وكيحمل آثار الزمان والعمل والإنسان، وهذا كيمنح العمل الفني واحد الصدق إضافي وكيجعل البحر بالنسبة لي قابل للقراءة من خلال المفردات ديالو اللي هما كنعتبرهم الرموز، وهي لغة بحد ذاتها ممكن تعامل بها في العمل ديالي.
1: طيب، ما يميزك أو يميز مسارك الفني يوسف أن لديك مشروع منذ تخرجك كان مرتبطا وأكيد لا يزال بالبحر الأبيض المتوسط، نريد أن تحدث المستمعين أو تقربهم من هذا المشروع الذي تحمله.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الهضور المدلول يكون مدحر صول النقا الكل والهضور مدلول والكل ليه والهضور الناس يلا تتم على الحال على مدحر صول وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء:

آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

صبر على راحتهم ولا تتخلى برضاهم ودعواتهم الحياة تحلى.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي
1: ليلك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: براسي حنا باش درت شي قضيه ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في بنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابليت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي باش درتي القضية ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Show!

بكل فهو رشد الوحيد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم مستمعينا. البداية بملف الصحراء المغربية، إذ أعلنت كولومبيا عن تغيير في موقفها مؤكدة اعترافها بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. الإعلان عن هذا الموقف جرى خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونائب رئيس كولومبيا خوسيه مانويل ريسترابو، بحضور أيضا وزير العلاقات الخارجية الكولومبي عمر بولايسكوبار. هذا الأخير قال إن الخطوة تكرس توجها جديدا لموقف بلاده في الملف. أما نائب الرئيس الجديد لكولومبيا اعتبر موقف بلاده بداية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن المغرب الحليف الرئيس لبلاده في إفريقيا. عدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر 3 شروط مسبقة على واشنطن تحقيقها قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن على الولايات المتحدة أن تنهي إلى الأبد حربها على إيران وحلفائها، وأن ترفع الحصار البحري وتسحب قواتها العسكرية من محيط إيران، وأن ترفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، ما يأتي عقب الإعلان عن تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق. وأكد ذو القدر أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تصحح أمريكا سلوكها، وفق ما جاء في رسالة أوردتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. أعلن الحوثيون عن استهداف منشآت نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. وسبق لوزارة الطاقة بالرياض أن قالت إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان جنوب غربي السعودية، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في الحادث الذي لم تذكر سببه. نختم بالرياضة، إذ قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا إن التأهل إلى كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 ثمرة مشروع تطوير كرة القدم النسوية بالبلاد، ما أوضحه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد وبلوغهن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. مدرب المنتخب الوطني للسيدات أضاف بأن التأهل للمونديال كان الهدف الأول. يوم الأربعاء المقبل المنتخب المغربي سيواجه في دور النصف النهائي الفائزات من مباراة الكاميرون ونيجيريا هذا المساء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أوكي أوكي، everything is okay. باركة متشكي.

انت غالية واحد يكون دمه بارد سكتي نجاح تغوطي ما يدويش لعبي عليها العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك

0: الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا شوى، وهذاك راهم شبدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي حبيبي، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تأهل للمونديال كان الهدف الأول، وتقام المباراة المقبلة للمنتخب الوطني المغربي النسوي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيواجه في الدور نصف النهائي الفائزات من مباراة الكاميرون ونيجيريا هذا المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة عبر أثير إذاعة الداخلة، حيث سنلتقي إن شاء الله مع تجربة تستحق الاطلاع عليها وأيضا تستحق استثمارها، تجربة لكتأكد أن الصيف مش فقط مرادف للراحة واللهو، وأن العطلة تقدر أنها تحول لواحد الموسم آخر للتعلم، التأهيل، اكتشاف المواهب وأساس

0: إنسان بناء ثقة في النفس. فحين فاش كتفتح المدرسة أبوابها للعطلة، فيجد المخيم أنه يفتح أبواب أخرى أمام الطفل، أبواب للأمل والصداقة والإبداع واكتشاف الذات، وأساسا تحسين التحصيل الدراسي. نعم مستمعين، سنلتقي في هذه الحلقة إن شاء الله مع تجربة لا تنظر إلى الطفل باعتباره رقم في منظومة تربوية، ولكن باعتباره مشروع إنسان. لما كيحتاج منا إلا أن نصغي إليه ونحتضنوه ونعطيه الثقة ونخدو بيديه نحو النجاح. ويكأننا نقترب أكثر مستمعين منها التجربة المميزة والجميلة على مستوى التطبيق، لأن تقد الفكرة تكون عند أي جمعية، ولكن أنك تطبقها بطريقة فيها نوع من الحس التربوي والإنساني، فهذا أظن هو اللي كيميز تجربة اللي غادي نطلعوا عليها جميع ونوقفوا عند شنهي أهدافها مرتكزاتها نتائجها. لهي نحاول إن شاء الله ربنا أننا نكتشف معا كيفتاش يقد المخيم الصيفي أنه يصبح واحد الفضاء لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التميز وترميم الثقة وإعادة الطفل إلى المدرسة بروح جديدة وطموح أكبر وتفاؤل أكبر. أيضا مجددا أهلا بكم مستمعين في حلقة لهي تعكس في واحد التوجه اللي عادة كنسمعوه عند الناس، أن فصل الصيف كيف شرط في البداية هو فقط للمتعة وليس للتثقيف وليس للتهيئ للتحصيل الدراسي. وطبعا لا ننفي أهمية هذا الراحة واللعب واللهو والأصفار في فصل الصيف. إذن فهذه الحلقة إن شاء الله لنوقفوا عن تجربة جمعية نادي الشروق، الجمعية اللي ما نحتاج أنني نقول لكم هي هادفة نشيطة ترجمات عمليا وفعليا في تنظيمها وتأطيرها المخيم الصيفي لفائدة الأطفال اللي هم مهددين بالهدر المدرسي. درت هذه المبادرة في إطار واحد البرنامج ديال محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي. ويكأننا نقربكم أكثر من هالتجربة النوعية المميزة، أنا جيد سعيد ومبتهج أنه يتواجد معي ببلاطو إذاعة الداخلة كل من الأستاذ عماد بن طالب صفته رئيس جمعية نادي الشروق، والأستاذ عبد الله الطنجي اللي هو عضو هاد الجمعية. سي عماد مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا أستاذ أحمد العهدي وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، وبنفس الحرارة كنحيي التواجد ديال سي عبد الله الطنجي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم، شكرا سي أحمد على الاستضافة.
0: طيب سي عماد، بداية ندور منك، نطلب منك إذا سمحتي تعرف المستمعين بجمعية نادي شروق، إمتى تأسست، شنو هي أبرز مجالات اشتغالها، وطبعا بتركيز إن شاء الله.
1: مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأستاذ أحمد العهدي مجددا على الاستضافة ولهذه الفرصة اللي تاح لنا الحديث على هذه التجربة اللي كما قال كنشوف أنها تستحق أنها تحكى وتحكى نحكي التفاصيل ديالها. طبعا جمعية نادي الشروق هي جمعية ذات طابع جهوي تشتغل في التراب جهة الداخلة وادي الذهب، تأسست في 20 يناير 1995، يعني احنا كنتحدثوا على أكثر من 30 سنة من العمل التربوي اللي كتشتغل عليه جمعية نادي الشروق في مجالات عدة، الثقافة، المجال العلمي، المجال التربوي، وكذلك تنظيم تكوينات ومجموعة من الدورات في هذه المجالات اللي تكلمنا عليها، وكذلك أنشطة تربوية اللي كتركز أساسا داخل المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن أغلب إلى بغينا نقوله بالنسب تقريبا 81% من أعضاء الجمعية هم أساتذة،
0: وبالتالي نقطة قوة
1: تماما هذا هو اللي كيخلي أنه أغلب الأنشطة يتم تركيزها داخل المؤسسات التعليمية، لأن الأساتذة كما تعلم أستاذ العهدي أنت أستاذنا أولا، ونفتخر بك ونعتز بك، أن الأساتذة يعلمون

0: تجربة جمعية نادي الشرق كتميز بأنها تجمع بين المسعى والأنشطة كذلك التربوية الهادفة، وما كنعتبروش جمعية نادي الشرق أن التخييم ولا الأنشطة كتكون مجرد للترفيه، بل كتكون واحد الفرصة لإعداد قادة للمستقبل من خلال الاعتماد التأطير عن قرب، التنويع في الورشات التي كتمس الجوانب الشخصية والنفسية والأكاديمية للطفل، وكتركز على بناء قيم ديال المواطنة وتطوير المهارات الحياتية داخل المجتمع.
1: نعم، طيب الأستاذ عماد، شاركته هذه السنة في مشروع محاربة الهدر المدرسي ودعم التميز الدراسي. نبغي نعرف أنك كيفاش جات فكرة هذا المشروع، ومن هم الشركاء اللي ساهموا معكم في تنزيله أو الأجراء دياله فعليا على مستوى الواقع؟
2: تماما استاذ العهدي، طبعا هذه المخيمات الصيفيه ولا المخيمات بجميع انواعها، لانه سبق تنظم المخيم الربيعي الاول في هذا الاطار هذا بهذا الهدف، والفئه المستهدفه طبعا هما هاد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسه. هذا واحد المشروع اللي هو وطني، اللي حاولت تنزله وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه من خلال واحد الشراكة اللي هي ثلاثية، اللي فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك وزارة الاتصال والثقافة والشباب، قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. فعلى مستوى جهاز الداخلة والذهب تم توقيع هذه اتفاقية الشراكة بمقر الأكاديمية. يعني الأطراف اللي كانت هي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وكذلك المديرية الجهوية لقطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم. وكان الهدف الكبير هو مواكبة هاد الأطفال هادو اللي هم مهددين بالانقطاع عن الدراسة، طبعا من خلال واحد الدراسة اللي دارت، وعطاتنا واحد العدد كبير ديال هاد التلاميذ اللي هما مهددين بالانقطاع عن الدراسة من خلال مجموعة من المؤشرات: كثرة الغياب، المشاكل الأسرية، إلى غير ذلك. طبعا المشاركة ديالنا كجمعية نادي الشروق في هاد المخيمات، أو في تنظيم وتنشيط هاد المخيمات، هو من خلال الانخراط ديالنا في الجامعة الوطنية للتخييم. فالجامعة الوطنية للتخييم هي واحد الفيدرالية اللي منضوية تحت لوائها مجموعة من الجمعيات المحلية وكذلك الجهوية والوطنية في هاد الجهة هذه. فكانت جمعية نادي الشروق من منطلق المسؤولية ديالها ومن منطلق التجربة ديالها ومن منطلق الهم اللي كتحملوا على هاد التلاميذ هادو، فتطوعات لتنظيم هاد المخيمات. وبالمناسبة كانت ثلاثة الجمعيات فقط هي اللي تطوعات لتنشيط هاد البرنامج، وكان لنا شرف في هاد التطوع، شرف تنزيل هاد المشروع هذا. وبهذا الأمر هذا تم تنظيم واحد المخيم صيفي بمدينة أكادير لفائدة هاد الأطفال اللي شاركوا من مختلف المؤسسات التعليمية بمدينة المديرية الإقليمية لواد الذهب، وكذلك المديرية الإقليمية للأوسرد، هو بتنسيق طبعا مع المؤسسات التعليمية، وبتنسيق مع الآباء والأسر ديال هاد الأطفال هادو. فهاد الأطفال هما ولادنا في الأول وفي الأخير، يعني بمختلف الإشكالات اللي عندهم، فخاص اللي يحتويهم وخاص اللي ياخد بيديهم، ماشي فقط داخل أسوار المؤسسة، وإنما خارج أسوار المؤسسة، وبالضبط في العطل الصيفية اللي كتكون عندها واحد الميزة خاصة. الأنشطة ديال في هذه العطلة الصيفية كتكون عندها واحد الميزة خاصة. إذن هذا هو الإطار اللي تم
1: جميل.
2: فيه تنظيم هذا
1: وأظن
2: المخيم.
1: سي عماد وأنت أدرى مني، الجمعية أصلا بحكم حتى الطبيعة ديال الأطر اللي فيها مؤهلة أكثر أنها تنجح مثل هذه المشاريع.
2: تمام.
1: سي عبد الله شارع عماد للشراكة، نبغي نعرف منك شنو هو موقع جمعية نادي الشروق داخل هذه الشراكة، وكيفاش ساهم الانضواء ديالها تحت لواء الجامعة الوطنية للتخييم في إنجاح هذا المشروع.
0: كيف ما قال سي عماد، فهذه الشراكة كانت بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة والذهب، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في قطاع الشباب، وكذلك الجامعة الوطنية للتخييم. وبحكم انضواء جمعية نادي الشروق تحت لواء هذه الأخيرة، فقد كانت من بين الجمعيات الثلاثة كيف ما قال سي عماد المتطوعة من أجل تأطير هؤلاء الأطفال. بالمخيم، وكانت كتشكل هي

0: الفاعل الميداني والتنفيذي الأساسي في هذه الشراكة، حيث هي اللي كتولى تنزيل الرؤية التربوية وتأطير المستفيدين بشكل مباشر.
1: تماما. طيب عماد، ياك المستمعين، لأن ماشي كل شيء المستمعين كينتميوا للقطاع ديال التربية والتكوين، نبغي منك تقرب المستمعين من هذا المفهوم ديال الهدر المدرسي، أشنو هو المقصود به، علاش اليوم أصبح من أكبر التحديات اللي كتواجه المدرسة المغربية، باش تهكى المستمعين اللي غير متخصصين يعرفوا القيمة ديال هذا المشروع اللي احنا بصدد الحديث عنه.
2: طبعا أستاذ العهدي، هو سؤال مهم جدا، لأن فاش كنتحدثوا على الهدر المدرسي كنتحدثوا على واحد طفل، واحد تلميذ اللي خاصو يكون داخل أسوار المؤسسة. فاش كنجيو نبحثوا عليه ما كنلقاوش داخل أسوار المؤسسة، كنلقاو خارج أسوار المؤسسة. وأنت أدرى، خارج أسوار المؤسسات التعليمية ماذا يقع، المشاكل اللي ممكن توقع لهاد الأطفال، القيم اللي ممكن يتبنوها، الأفكار اللي ممكن يتبنوها. طبعا زيد على ذلك المشاكل اللي كتأثر على المستقبل ديالهم وعلى مستوى التحصيل ديالهم. فالهدر المدرسي ماشي بالضروره فقط الى كنقولوا مغادره ديال اسوار المؤسسه. فكنلقى واحد التلميذ مثلا هو متذبذب في حضوره المؤسسه،
1: تعثرات
2: كيحضر يوم ويغيب ثلاثه ايام. فاش كتجي
1: حتى الى حضر كاع كيكون الذهن كيكون حاضر غير جسدا،
2: تماما حاضر جسديا، ولكن الذهن ديالو والعقل ديالو هو خارج
1: ادراكيا،
2: خارج اسوار المؤسسه. وهذا طبعا مجموعه من الاسباب، مشاكل اسريه اللي كتجي على راس هاد الاسباب هذيك. لقينا التلاميذ اللي عندهم مشاكل اسريه فقط، يعني غير تعرف كيفاش تتعامل مع الاباء ديالهم اولا. هنا كنتكلم على التواصل كذلك مع الاسره، هو مهم جدا. وهذه التجربه هذه مكناتنا طبعا اننا نتواصلوا مع الاسر. زيد على ذلك بعض الافكار اللي كتجيبها لنا هاد مواقع التواصل الاجتماعي. للاسف كتلقى واحد التلميذ عنده 8 سنوات 9 سنوات مطلع على المحتويات
1: السلبي،
2: تماما
1: ما تمش التوظيف الايجابي لهاد التكنولوجيا
2: فعلا. هذا هو الاشكال. فكتلقى واحد الطفل بهذا العمر هذا ديال 8 سنوات 9 سنوات فاش كتكلم معاه كيقول لك بصريح العباره بين قوسين، هادوك اللي قراو شنو داروا. وهذا خطير جدا، هذه فكره خطيره جدا، اللي خاص جميع الفاعلين التربويين انهم يردوا البال لهذه الامور هذه.
1: وبالخصوص سي عماد، مثلا على مقاطعتك، ان كاين بعض المؤثرين سلبيين ولكن عندهم تاثير قوي للاسف، كيسمعوا لهم هاد الشباب والاطفال وحتى البالغين ايضا.
2: فعلا هذا ما يصطلح عليهم بالمؤثرين للاسف، ولكن المؤثرين الجانب السلبي. والاطفال كيبقوا هما اطفال، عقل فاش كنقولوا العقل ديال الصغر اي حاجه شافها. فاش كيشوف واحد ما نسميه مؤثر، عند بالهم هما انه ناجح في حياته
1: وعنده طرق ديال الاقناع اللي هي في الحقيقه كلها سلبيه.
2: تماما. فاش كتشوف مثلا هذيك تجربه شخصيه مع احد التلاميذ، وبالمناسبه هذا كنت كندرسه، كيدرس عندي السنه الماضيه وشارك معنا هذه السنه في المخيم. فكيقول لك واحد الشخصيه فلان، لا بلا باش ما نذكروش الاسماء، ناجح، راه عنده واحد السياره اخر موديل، وساكن في واحد
1: المعايير ديال التفضيل.
2: وشنو السبب؟ راه كاع مقرا، راه خرج من السادس ودار.
1: خطير
2: جدا، لا على الاطفال ولا الاسر ولا المجتمع بصفه عامه، لان هاد الاطفال
1: اللي وعاد زيد ترسيخ ثقافه التفاهه، صناعه التفاهه
2: والتفاهين. اذا وهاد الاطفال اللي كنتكلموا عليهم حنايا دابا، شنو في المستقبل هما؟ شكون هما الرجال؟ هما الشباب ديال هاد
1: اللي معولين عليهم،
2: الوطن اللي حنا معولين عليهم.
1: نعم. طيب ذكرتي الاطفال، نبغي منك سي عبد الله واحد زيد تشرح هذا الامر، شنو هي النوعيه ديال الاطفال اللي كيستهدف هذا المشروع، وكيفاش درتوا في اختيار ديال هاد الاطفال اللي مستهدفين او اللي غادي يستفدوا من هذه التجربه ما شاء الله القيمه؟
0: المشروع استهدف الاطفال اللي كيعانوا من صعوبات في التعلم او تعثرات دراسيه اللي كتوضعهم في واحد الخانه ديال الخطر بالنسبه للهضره،
1: يكونوا مهددين.

0: مهتدين بالهضره المدرسي.
1: ومزيان هاد ليستي باقيه باش ما يضيعوش.
0: اما بالنسبه لكيفيه الاختيار هؤلاء الاطفال فكان من قبل الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، حكم ان عندها المعطيات والاحصائيات اللي كتمكنها من معرفه هاد الاطفال اللي كيكونوا مهددين بالهضره المدرسي.
1: اذا على ذكر الهضره المدرسي سي عماد، من خلال تجربتك ما شاء الله عليك، اولا كرئيس هذه الجمعيه الهادفه النشيطه ونموذج نوعي بصراحه، ولا ارمي لك بالورد، هذا معروف عليك على مستوى جهتنا انك مربي الاجيال ومؤطر ما شاء الله نوعي، انسان مسقم عنده اخلاق اللي اعطته مصداقيه ان يمارس هذه التربيه، وطبعا يبان التاثير ديالها على فلذاتك بنا. شنو هي ابرز الاحتياجات النفسية؟ وإن كان ربما هذا الموضوع خصنا إن شاء الله من بعد نديروا حلقة، لأن عارف أنا جمعية نادي الشروق تركز على هذا الجانب. أشني أبرز الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال اللي هما مهتدين بالهدر المدرسي؟ وأظن هذا الجواب ديالك غادي يستفدوا منه الآباء والأمهات وأولياء أمور تلميذات والتلاميذ.
2: شكرا أستاذ العهدي، أولا على الشهادة ديالك هي تاج فوق
1: راسك، تستحقها، لا أرمي لك بالورد،
2: أعتز بها، حفظك الله ورعاك. السؤال ديال الاحتياجات، لا أخفيك سرا أستاذ العهدي أن هاد الوليدات هادو طيلة هاد الرحلة سمعنا شي أمور اللي صراحة تحز كثيرا في النفس. هاد الأطفال هادو أو هاد التلاميذ محتاجين جوج الامور، حاولت نلخصها في جوج ديال الامور. اولا اللي يثيق فيهم ويعطيهم قيمه ويثيقوا باش يثيقوا حتى هما في نفوسهم، لانه احيانا بعض الخطابات وبعض الكلام اللي احنا ما كنردوش ليه البال كيكون واحد التاثير ديالو على هاد التلاميذ هادو كبير كبير كبير بزاف. فهاد الوليدات عندهم قدرات كثيره، خاص اللي ياخذ بيديهم باش يقدروا انهم يخرجوا هاد القدرات هادو للعلن طبعا، ويثيق فيهم، لان اللي غادي يثيق فيهم غادي يرتاحوا ليه، وبالتالي غادي يحاولوا انهم
1: يبرزوا. وحتى اظن فتح قنوات ديال الحوار والانصات كيف قلتي، بس غادي كلها امور كتحل المشاكل.
2: تمام. اذا حنا كنهضروا هنايا على الثقه في النفس. فخلال هذه التجربات بجوج اللي دازوا، لا المخيمات الربيعيه ولا هذه المخيمات الصيفيه، فلمسنا هذه المساله ديال ان هذه الوليدات خاص غير اللي يثق فيهم. علاش؟ لانه كنقولوا ان هذه الوليدات هادو ما خصناش نرميهم بهذاك الوصف ديال انهم ضعاف في التحصيل الدراسي. فان فوا كتقول لهذاك التلميذ انك انت ضعيف في التحصيل الدراسي ديالك، ما قادرش انك تحصل على النقاط اللي هي متميزه، عندك واحد ضعف في هذا المجال ولا في هذه الماده او كذا، فطبعا هذاك الخطاب راه ما غاديش
1: يعود عليه، كترسخ فيه الاحباط والفشل والياس، وهذا خطير جدا.
2: تماما. وبالتالي الفكره ديال ان جميع الناس يولدون بنفس المستوى ديال الادراك وعندهم نفس المؤهلات الذهنيه وكذا، ولكن كل طفل فقط كيفاش كيستخدم هاد المؤهلات هادو وكيفاش كيستخدم هاد القدرات. اذا هنا كنهضروا على الثقه، كنهضروا كذلك على القرب من هاد الوليدات هادو والمصاحبه
1: ديالهم، وهنا مسؤوليه الاسره،
2: مسؤوليه الاسره والمؤسسه، مسؤوليه مشتركه. القرب منهم، فاش يمشي المنزل خاص يكون الاب ديالو صاحبه اولا، الام ديال التلميذه خاص تكون صاحبتها اولا، كذلك الاستاذ خاص يكون صاحب هذا التلميذ هادو والاخ ديالو ولا الاب ديالو وكذا. علاش؟ باش يرتاح ليه هذا التلميذ اللي ويلقى اللي ياخذ
1: بيه. واظن سعيمات التواصل ما بين الاسره والاداره والاساتذه مهم، وراه كتكون دعوات مره كيدير، ولكن للاسف ما كيكونش الحضور.
2: تمام الاستاذ العهدي، وهنا صراحه استوقف كل الحديث على واحد التجربه. حنا المغرب غادي في واحد التجربه ديال المدارس الرائده، وهي فعلا رائده، خصوصا في هذه المساله هذه ديال التواصل، عزاز التواصل ما بين الاسره والمؤسسه بشكل كبير، ولات عندنا بشكل دوري بعد كل اختبارات او بعد كل رائز عندنا أبواب مفتوحة لكي يتم استدعاء فيها جميع الآباء والأمهات باش يكونوا على اطلاع تام، أولا بالمستوى ديال التحصيل ديال الأبناء ديالهم، كذلك المشاكل اللي كيتم الرصد ديالها داخل الفصول وداخل
1: وكتعالج في وقتها قبل ما تتفاقم.
2: إذن هذا هو الأساس، أنها يجب أن تعالج هذه المشاكل في حينها، أما إلى خليناها حتى تتراكم يصعب بشكل كبير.
1: جميل كلامك سي عماد. نعود نرجع لك سي عبد الله، ولكن هذه المرة باش نسولك على، لأن شارع عماد للأسرة إلى أي حد تم إشراك الأسرة اللي ما كيخفاش على الجميع على دورها، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وأصلا في اللغة العربية سميت الأسرة أسرا جت من الأسر، بمعنى خص تكون واحد بحال كل واحد مشدود بالآخر. شفت العرب لماذا سموا الأسرة الأسرة بحال إلى مشدودين، خص يكون نفس التصور، تكون علاقات، ماشي ما يقع اليوم. ورا شارع عماد كيفاش أن الهاتف النقال فرق بين أفراد الأسرة، كل واحد جالس في قنته كيبقى يشوف، ما كاين لا تواصل لا. نبغي نعرف إلى أي حد في هذه التجربة ركزتوا فعلا على الأسرة، وكيف تم التواصل مع أولياء الأمور قبل المخيم وأثناءه بعد انتهائه، لأن أظن هذه عملية محورية وجوهرية في إنجاح هذا المشروع اللي هو هادف.
0: الأسرة كانت واحد شريك محوري في نجاح ديال هذه المرحلة كما قلتي، حيث أن التواصل بدأ مع الأسر قبل المخيم. كنا كنديروا لقاءات تواصلية أولا باش تفهم هذه الأسرة الأهداف ديال هذا المشروع، وكذلك إذا كان عندهم شي تخوف كتبدد هذاك التخوف. أما أثناء المخيم فقد كنا حريصين على الإبقاء ديال الآباء على الاطلاع بالبرنامج طيلة فترة المخيم. ثم من بعدها بعد المخيم راه كانت واحد التغذية راجعة وتوصيات للآباء لمواصلة الدعم ديال هاد الأبناء ديالهم ونقل الأثر الإيجابي إلى البيئة المنزلية.
1: أكيد عندي لك سؤال آخر سي عبد الله إلا سمحتي، وأنا عارف أكيد المستمعين غيطرحوا، كيفاش كان البرنامج اليومي داخل المخيم، وشنو هي الفلسفة التربوية اللي اعتمدتها في بناء هذه الأنشطة، لأن المادة اللي أصلا منتظرة أن تقدم وتحقق الأهداف من هذا المشروع هي طبيعة الأنشطة، نوعية الأنشطة.
0: طبيعة الحل أثناء الإعداد ديالنا لهذا البرنامج ديال هذا المخيم حاولنا أننا نجمع بين الانضباط وكذلك المتعة، ما يكونش واحد البرنامج اللي متشدد بزاف، بحيث أن خلال اليوم كيكون البرنامج مقسم لثلاثة ديال الفترات، اللي هي الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ثم
1: الفترة الأهداف حاليلا كتوجد جدادة ديال الدرس
0: طبيعة الحال. ثم كي قلت لك نقسم الثلاثة ديال الفترات، الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ثم الفترة الليلية. في الفترة الصباحية كتكون أنشطة ترفيهية مثلا مثل السباحة،
1: باش ما نحرموا عود من حقه لأن هذه عطلة وصحيح،
0: كيكون واحد الترفيه السباحة، الخروج للمدينة. ثم كتنتهي الفترة الصباحية بتناول وجبة الغداء، كتكون واحد الفترة ديال القيلولة اللي كتكون فيها تقريبا ثلاثة ديال الساعات باش داك الدري كيتسرح
1: رايته الصحي النفسي. نعم. كل شيء مليان.
0: ثم في الفترة المسائية كيكون ورشات، بين الورشات اللي كنا درنا الورشة ديال التوجيه المدرسي والمهني كذلك، وكانت ورشة ديال المشروع الشخصي للطفل.
1: هذا مهم جدا.
0: وكانت ورشة قلنا ديال الدعم النفسي كذلك. ثم وهذه يشرف عليها مجموعة ديال الأساتذة وكذلك الدكاترة المتخصصين في هذا المجال. ثم في الفترة الأخيرة اللي كتكون هي الفترة الليلية، اللي كتكون واحد يا إما سمر ليلي ولا سهرة، وهاد الفترة كتكون هي الفرصة ديال أنك تكتشف المواهب ديال دوك الأطفال. صحيح. وكتكتشف
1: وحتى داك الملل ما كيبقاش، لأنه ضروري ما يمكنش تكون كلها غير كذا، لا بد أن تكون منوعة. وأظن رعيتها بواحد الشكل اللي هو بصراحة مدروس وهادف جدا.
0: وحاولنا ما أمكن أن الطفل يحس أنه

0: أن الطفل يحس أنه هذا العنصر فاعل في هذه الأنشطة وما يكونش
1: يعني
0: مجرد متلقي، خاصو
1: كتعز الثقة في النفس ديالو، هذا شيء مهم.
0: وكيساليه بطبيعة الحال البرنامج بالنوم اللي في الغالب كيكون الحادية
1: عشر، ما كيسهروا
0: لا الحادية عشر كيكون إطفاء اللمبة،
1: واللي هي العشرة أصلا إلى رجعنا التوقيت، وهذا توقيت صحي. طيب سي عماد، أكيد أن هذا المخيم من خلال مشار لي سي عبد الله ما كانش فقط فضاء للترفيه غير اللعب من أجل لعبة واللهو بالخصوص، بل الشر أن فيه ورشات نفسية وتربوية وثقافية. نبغي نعرف منك بصفتك رئيس الجمعية المنظمة، أشني هي الرسالة اللي بغيتوا توصلوها من خلال هذا التنوع وبالخصوص أيضا حتى هذا الورشة؟
2: طبعا الأستاذ العهدي عبد الله أشار البرنامج ديال هذا المخيم، وهذا هو اللي كيميز أولا هذه المخيمات وكيميز حتى التجربة ديال جمعية نادي الشرق. اولا بغيت نشير لواحد المساله اللي هي مهمه، قبل ما نفكروا اننا نتطوعوا وننظموا هذا المخيم، جلسنا الاطر ديال الجمعيه، درنا واحد الجلسه باش نحاولوا نحللوا الاهداف ديال هذا المشروع او ديال هذا المخيم وكيفاش يمكن لينا ننزلوه. فاتفقنا واحد المساله هو انه ما يكون هاد الاطفال هادو اللي هما مشاركين من طرف المؤسسات وهما مهددين بالهدر المدرسي ما يكونوش هما فئه بوحدها، يكونوا مشاركين بوحدهم في المخيم وتبقى تكرر عندهم هذيك الهدر المدرسي والاطفال ديال الهدر المدرسي، لا، وانما كانت واحد النسبه، لان حنا شاركنا ب 50 طفل، كانت واحد النسبه ديال 35 طفل ديال هاد المؤسسات، واحد 15 طفل اخرى هم اطفال ديال
1: تم ادماجهم باش ما يبانش
2: ديال
1: ما يوليش بحال شي قيطو ديال.
2: اذا تم الادماج ديالهم، والمخيم درنا له شعار ديال المخيمات الصيفيه في خدمه التميز.
1: صافي، جميل
2: تماما، هذا هو اللي، والبرنامج اللي دار حاولنا نراعيو فيه حتى هاد التجانس اللي كاين، واهم الورشات اللي حاولنا نركزوا عليهم وداروا بشكل متكرر داخل المخيم. طبعا وسط هذه الانشطه الترفيهيه وكذا كاينين ثلاثه ديال الورشات مهمين جدا، التوجيه،
1: جميل،
2: ثم بناء المشروع الشخصي للتلميذ،
1: صحيح،
2: وكذلك الدعم النفسي. وفي الحصص الاولى ديال الدعم النفسي خلينا هذوك الوليدات هما يتكلموا. السؤال اللي تطرح انا باقي كنعقل على سميتو لفلو، هذه في المخيم الربيعي، في المخيم الصيفي كذلك الاستاذ اللي اطروا قام بنفس الامر. السؤال اللي طرح ديال هل نحن فعلا في حاجه للدعم النفسي؟ سمعنا العجب العجاب من عند
1: فاش كتعطي الفرصه،
2: سمعنا العجب العجاب، سمعنا اجوبه اللي ما كناش متوقعين انك
1: وهذه هي القيمه ديال الاصغاء وديال الحوار وديال التواصل.
2: من خلال هذوك الاجابات، من خلال الاجابات اللي طرحوا هذوك الوليدات، تم بناء المضمون ديال الدورات للايام الاخرى، وتم تقسيمهم الى مجموعات والاشتغال معهم بشكل فردي. الاستاذ اللي تكلف بهذا الامر هذا خدا ثلاثه ديال الاطفال، خدم معهم بشكل فردي، خدموا كاينين مجموعات وكاينين اطفال اللي هما في واحد الحاله
1: مجموعات مصغره
2: ولكن كاينين اطفال اللي هما في حاجه ماسه لهذا الدعم هذا. ف خدا واحد الوقت تقريبا لكل طفل بشكل فردي لهاد الاطفال هادو كذا. كاين اطفال اللي بداو كيبكي وكاين اطفال، يعني هنا هذاك الاصغاء هو اللي خلى دوك الاطفال انهم يعاودوا ويحكيوا المشاكل اللي كيعانيو.
1: وهي قبل راه كانت كلها مكبوته وكان غيكون عندها تاثير نفسي اللي هو سلبي،
2: وحتى لو انهم لم يرتاحوش لهذاك الاستاذ ولا لهذاك المؤطر فما قدوش. وهذا كذلك غادي نرجعوا انه ما يميز جمعيه نادي الشروق هو ان هذوك الاطر كاملين او لواحد النسبه كبيره فيهم هم اساتذه، وبالتالي يعرفون كيفيه التعامل مع هاد الاطفال هادو، وهذا مهم جدا. هذا هو البرنامج اللي كان بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، السباحة، الجولات الترفيهية، التجربة اللي كانت رائعة للأطفال ديال زيارتهم للقصبة أكادير أوفلا عن طريق التليفريك اللي أول مرة يركبوا فيه وكذا، فكانت واحد التجربة اللي هي متميزة عاشوها هاد الأطفال، وطبعا وبدون شك غيكون واحد الأثر ديالها إيجابي في التحصيل ديالهم، أو على الأقل كنقولوا في الارتباط ديالهم بمحيط المؤسسة والمؤسسة.
1: طيب سي عبد الله، تكلم على الأثر والواقع، نبغي نعرف منك بعد 10 أيام من تأطير لي في علمي، أشني أبرز التغيرات اللي لاحظتها على الأطفال، الواقع، الأثر؟
0: من أبرز التحولات اللي كانت طيلة هذه المدة ديال التأطير هو كان واحد التغير ملحوظ في السلوكيات ديال الأطفال والثقة ديالهم في نفسهم. الطفل اللي مشى للمخيم وهو خجول وانطوائي ماشي هو نفس الطفل اللي رجع من مدينة أكادير، وكان اكتسب واحد الثقة في النفس وصافع عنده واحد الحس ديال المسؤولية والانضباط. وكمان مجموعة ديال الأطفال اللي بداو أنه ما كانش كيشارك في الأول وكان خجول وغير كيقول كانوا بغيت نمشي نبقى غير في الشومبر في المحتسلة المخيم حتى كان ديما لا ما بقى صافي.
1: ونبغي نعرف واخا قطعتك سي عبد الله، هاد النوع ديال الأنشطة اللي سواء اللي ذكرتي ولا اللي ذكر الأستاذ عماد مشكورا، أكيد كتجعل هاد النوع ديال الأنشطة لأن فيها بعد إنساني تربوي، مجموعة من الأشياء. لست أدري واش كتذكر شي موقف إنساني أو شي قصة مؤثرة بقت عالقة في الذاكرة ديالك والذهن ديالك خلال هذه التجربة.
0: بطبيعة الحال كانت واحد هو موقف إنساني اللي عشناه كاملين في المخيم، كما كتعرفوا أن هاد الأطفال ديال الهضر المدرسي فكلهم كيكونوا عندهم صعوبات، وكان مشى معنا واحد الدري اللي كيعاني من مرض التوحد. في البداية كان هذا الطفل عصبي وانفعالي وواجه واحد الصعوبة في الاندماج مع الأطفال، لكن بعد المجهودات ديال الأطر تمكننا أننا نخليه أنه يندمج مع الأطفال، حتى أنك وليتي كتشوف الأطفال نفسهم كيحاولوا أنهم يدمجوه من
1: ولا التأثير ديالو أولادته هما كيساهموا
0: هما ولاو كيساهموا، حيت في الأول كعرف مع هو عصابي انفعالي الأطفال ما كانوش هما باقيين صغار ما يعرفوش يتعاملوا مع
1: الشخص اللي لأن التواصل ديالهم وهذه أعراض توحد معروفة أصلا. لست أدري عماد ربما عندك شي إضافة؟
2: لا طبعا غير في هذه التجربة بالضبط ولا في مع هذا الطفل هذا، لانني انا ما كنتش في المخيم، بقيت هنا لانه كنت انا هو المنسق ديال هذا المشروع ممثل الجامعه الوطنيه للتخييم، فكيتصلوا بيا الاطر ديال الجمعيه من بعد يومين من المخيم، كيتصل بيا واحد المؤطر اللي هو المدير التربوي ديال المخيم وكيحكي لي على هذا الطفل هذا، قال لي راه كذا وهذه وحاولنا معاه وراه ربما راه تواصلنا مع الاب ديالو، راه ممكن انه يجي عمو وياخذو من المخيم. فرفضت هذه الفكره هذه تماما، قلت له ما يمكنش هذا الطفل هذا يغادر المخيم، ما جا المخيم الا وانه عنده رغبه وبغى
1: يسافر، وبالتالي
2: هذيك الاهداف خاصنا نحققوها، وكذلك هذا الطفل هذا خاصو يندمج. وكذلك كان يعني من بعد واحد 3 أيام أخرى ولا كذا كان سول على هو اللي ولا قائد ديال هذيك المجموعة مع الأطفال ولا كذا، ما بقاتش هذيك العصبية كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه أولا في واحد البيئة اللي هي ما عارفش هذوك الأطفال، ربما عنده مجموعة من المكبوتات الداخل اللي ما قدرش أنه يخرجها في دارهم أو لا في المؤسسة أو لا كذا، فمن اللي جلت مايا تحت له الفرصة وما على الأطر إلا أنهم يستمعوا لي. وطبعا خاصة نعرفوا كيفاش
1: نتعاملوا مع هذا المشروع حقق الأهداف ديالو مادام عطيتو هذا النموذج اللي هو حي. أظن للأسف الوقت بعد هذا المشروع واش باقي غيستمر
2: ولا لا؟ هو مستمر مستمر هذا المشروع هذا، ومازال مخيمات الربيعية اللي هي مهمة جدا كتكون وسط السنة، وكذلك المخيمات الصيفية. إذا المشروع هو مستمر، عاد الرقعة المستفيدين غادي تتاسع يعني سنة بعد سنة. طبعا غادي تتاسع، ماشي كنقولوا عدد المنقطعين غادي يتزاد ولا كذا، ولكن غادي نحاولوا اننا نفتحوا واحد المجال كبير للاطفال، الاطفال اخرين ماشي بالضروره يكونوا مهددين بالانقطاع المدرسي او لا منقطعين عن الدراسه، وانما كاينه اهداف اخرى وكاينه برامج اخرى جايه في الطريق ان شاء الله اللي ممكن نشتغلوا عليها في هذا الجانب.
1: طيب الوقت يداهم، اذا كان نبغي اخر حاجه كل واحد يعبر عليها الرساله اللي انتم كترغبوا انكم توجهوها للاسر والشركاء والجمعيات وكل من يؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي فعلا كيبدا من الطفولة. عبد الله،
0: رسالتي ان حماية الطفولة اليوم هي الضمان الوحيد للمجتمع، وندعو الأسر الى التقرب الى من ابنائهم ومرافقتهم بالإنصات والتشجيع قبل العتاب، ونحث الشركاء والجمعيات على تضافر الجهود والاعتقاد الراسخ بان التخييم والعمل التربوي ليس ترفا بل هو استثمار حيوي يغير مسار حياة الأطفال ويمنحهم فرصة ثانية للتميز والاستمرار.
1: أستاذ عماد، بك افتتحنا وبك نختتم.
2: نبغي نضيف أن الأطفال هي مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية مشتركة بين الأسرة وبين المؤسسة وبين الجمعيات، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود. كذلك نبغي نشكر الشركاء في الشراكة هذه، وعلى رأسهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في شخصي السيد مدير الأكاديمية اللي كان ملح ويلح دائما على تنزيل هذا المشروع هذا، ومشاركة جميع المؤسسات بما فيهم تلاميذ المديرية الإقليمية بأوسرد. كذلك نبغي نشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب، ونبغي نشكر الجامعة الوطنية للتخييم، كذلك الجمعيات التي تطوعت لتطير هاد المخيمات هادو. نبغي نشكر كذلك الأطر ديال جمعية نادي الشروق اللي شرفوا الجمعية وحاولوا أنهم ينزلوا هاد البرنامج منطلق المسؤولية اللي ملقاة على عاتقهم والإيمان ديالهم على أن العمل الجمعوي الهادف لا بد لهم أنه يواكب هاد الإصلاحات هادو التربوية، ويواكب هاد الشراكة كذلك في تنزيل الأهداف ديالها. نبغي نشكر الإعلامي ديالنا المقتدي المستاذ العزيز أحمد العاهدي على الاستضافة ديالو، على إتاحته لنا هاد الفرصة باش نتقاسموا هاد التجربة.
1: صحيح وتستحق.
2: الله يجزيك بخير وشكرا جزيلا.
1: نعم، إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريمين، بصراحة كانت حلقة غنية، فيه معلومات، فيها رسائل، فيها أيضا كما قال الأستاذ عماد تقاسم هذه التجربة. ولكم نقول مستمعاتنا مستمعي الكرام، قد تنتهي أيام المخيم وقد تنتهي العطلة، لكن الأثر الجميل الذي نزرعه في قلب الطفل قد يبقى معه طوال العمر، فكل طفل نعيد إليه ثقته بنفسه، نكون قد خطونا خطوة نحو إنقاذ مستقبله. وهذا ما اكتشفناه من خلال تجربة نادي الشروق من خلال هذا المشروع المميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
3: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
3: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد العرش المجيد. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب السيد ماكرون في هذه البرقية عن تمنياته لجلالة الملك بالصحة والسعادة والتوفيق، مجددا التعبير لجلالته عن مشاعر الصداقة العميقة والمتينة التي تكنها فرنسا وشعبها للمغرب وللشعب المغربي. وقال الرئيس الفرنسي: لا يساورني أي شك في أن هذا الاحتفال سيكون ذا ألق خاص في غمرة النجاحات المتزايدة التي يحققها المغرب تحت القيادة الراسخة لجلالة الملك، الذي عزز مكانة المملكة في العالم وكفل الازدهار والرفاه للشعب المغربي. كما أعرب السيد ماكرون عن اعتزازه باختيار جلالة الملك لفرنسا من أجل مواكبة المملكة في إنجازاتها الأكثر طموحاً على ضوء إعادة تأسيس الشراكة المغربية الفرنسية التي أطلقت بمناسبة الذكرى 25 لاعتلاء جلالة الملك العرش، ثم كرست في أكتوبر من سنة 2024 خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك. وأكد السيد ماكرون أن فرنسا أوضحت حينها موقفها بشأن الصحراء وأسهمت بذلك في تعزيز إجماع دولي يزداد اتساعا حول الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تقربنا إعادة إطلاق المفاوضات عقب اعتماد القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، من تقربنا من حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وفرنسا مستعدة للقيام بدورها كاملا في هذا الصدد. وقال الرئيس الفرنسي: سواء تعلق الأمر بالطاقة والاقتصاد والرأسمال البشري أو الأمن والمناخ والتنوع البيولوجي، فإن جهودنا المشتركة باتت مكرسة لرفع التحديات الكبرى في المستقبل، وأنا على ثقة في كل ما ستتيح لنا شراكتنا تحقيقه فيما بعد. وأكد السيد ماكرون: هذه الشراكة المتجدرة بعمق في تاريخ مشترك يمتد لقرون والموجهة ثبات نحو المستقبل ستعزز قريبا بتوقيع معاهدة ثنائية غير مسبوقة بين فرنسا والمغرب تكرس الطابع الاستثنائي للعلاقات بين البلدين وبين الشعبين المغربي والفرنسي، وتشكل نموذجا للتعاون بين القارتين. تم أول أمس الجمعة بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديجني فيرجل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل والتنمية يوسي شارل بالوغون. مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. وأكد السيد صومعي في كلمة بالمناسبة أن الدينامية الأطلسية التي يقودها المغرب تتيح فرصة لتعزيز ليس فقط التعاون بين الدول وإنما أيضا الروابط بين مكونات المجتمع المدني الإفريقي، مضيفا أن المبادرة الملكية الأطلسية تشكل إطارا جامعا لتطوير أوجه التعاون المنتظم حول الكفاءة والشباب والصمود الترابي والاندماج الإقليمي. من جانبه أوضح السيد الحاج عيسى أن من شأن فتح منافذ جديدة على المحيط الأطلسي أن يعزز أوجه التكامل بين البلدان الساحلية والبلدان الداخلية ولا سيما في المجالين الفلاحي والغذائي. وأضاف الوزير البنيني الأسبق وفق بلاغ للجهات المنظمة أن مبادرة جلالة الملك توفر آفاقا مهمة لضمان أمن الإمدادات وتسهيل الولوج إلى المداخلات وتوسيع منافذ التسويق بالنسبة لمنتجي المنطقة. مواد عرضنا الإخباري المفصل تم استنفادها. نعود في ختام هذه النشرة الإخبارية المفصل نذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين: برقية تهنئة إلى جلالة الملك من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمناسبة عيد العرش المجيد. تسليط الضوء في كوتونو على مزايا ومؤهلات المبادرة الملكية الأطلسية. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
3: حالة الطقس.
2: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأحد أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وسهول تادلة، ويرتقب نزول زخات رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية إلى جانب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلية وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط، كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهجان بالبغاز وهادي إلى قليل الهجان شمال المحمدية وقليل الهجان إلى الجنوب المحمدية.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد مانويل ماكرون، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعرب السيد ماكرون في هذه البرقية عن تمنياته لجلالة الملك بالصحة والسعادة والتوفيق.

0: مجددا التعبير لجلالته عن مشاعر الصداقة العميقة والمتينة التي تكنها فرنسا وشعبها للمغرب وللشعب المغربي. وقال الرئيس الفرنسي: لا يساورني أي شك في أن هذا الاحتفال سيكون ذا ألق خاص في غمرتي. النجاحات المتزايدة التي يحققها المغرب تحت القيادة الراسخة لجلالة الملك الذي عزز مكانة المملكة في العالم وكفل الازدهار والرفاهة للشعب المغربي. كما أعرب السيد ماكرون عن اعتزازه باختيار جلالة الملك لفرنسا من أجل مواكبة المملكة في إنجازاتها الأكثر طموحاً على ضوء إعادة تأسيس الشراكة المغربية الفرنسية التي أطلقت بمناسبة الذكرى 25 لاعتلاء جلالة الملك العرش، ثم كرست في أكتوبر من سنة 2024 كرست خلال زيارة الدولة التي قام بها المغرب بدعوة من جلالة الملك. وأكد السيد ماكرون أن فرنسا أوضحت حينها موقفها بشأن الصحراء وأسهمت بذلك في تعزيز إجماع دولي يزداد اتساعا حول الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تقربنا إعادة إطلاق المفاوضات عقب اعتماد القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025 من حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وفرنسا مستعدة للقيام بدورها كاملا في هذا الصدد. وأكد السيد ماكرون أن هذه الشراكة المتجدرة بعمق في تاريخ مشترك يمتد لقرون والموجهة بثبات نحو المستقبل ستعزز قريبا بتوقيع معاهدة ثنائية غير مسبوقة بين فرنسا والمغرب تكرس الطابع الاستثنائي للعلاقات بين البلدين وبين الشعبين المغربي والفرنسي وتشكل نموذجا للتعاون بين القارتين. تم أول أمس الجمعة بكوتونو تسليط الضوء على المزايا والفرص والمؤهلات التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية، ولا سيما إمكاناتها في مجالات الربط والتشغيل والتكوين والتحويل المحلي، وذلك خلال ندوة نظمها مركز المتوسط للتنمية. وشكل هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار تنمية البلدان الساحلية وفك العزلة عن القارة من خلال ترابط التنمية والمناخ والأمن بمشاركة متدخلين بارزين من بينهم وزير الزراعة البنيني الأسبق ورئيس مجلس حكماء ائتلاف الفيل الإفريقي عزيز الحاج عيسى والرئيس العضو المؤسس لمركز المتوسط للتنمية نجيب الصومعي والخبير في الإحصاء والتخطيط ديغني فيرجيل والمدير العام لمنظمة إفريقيا أمل وتنمية ويوسي شارل بالوغون. مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائمة على التعاون والتضامن والازدهار المشترك. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الأحد أن يستمر الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وسهول تادلة، ويرتقب نزول زخات رعدية

0: لجانب تساقط قطرات مطرية أخرى متفرقة بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل من الضباب المحلية، وذلك فوق سهول المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس والسواحل الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الصحراوية، مع فرصة لتطاير الغبار محليا. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، بينما ستنخفض بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهجان بالبغاز، وهادي إلى قليل الهجان شمال المحمدية وقليل الهجان إلى الجنوب المحمدية.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
2: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: من أدب البحر
7: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج وفي كل البقاع والأصقاع التي يصلكم فيها شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، طابت أوقاتكم بفيوضات الخير واليمن والبركات. أكيد مستمعين الأعزاء أن المثل هو قول موجز وشائع يعبر عن تجربة إنسانية أو حكمة متوارثة عبر الأجيال، والمثل يستخدم في مواقف مختلفة لتقديم نصيحة أو إيضاح فكرة معينة، وعادة ما يكون مصوغا بأسلوب بلاغي يجعل من السهل تذكره وتداوله. ومما قيل في تعريفه: المثل جملة أو عبارة تتسم بالإيجاز والشيوع، تنقل حكمة أو درسا مستفادا من تجارب الحياة. ويتميز المثل بتركيبه البليغ وسهولة تذكره وانتشاره بين الناس، عادة ما يستخدم في الحوار اليومي ويعبر عن ثقافة المجتمع وقيمه.

وللمثل عدة وظائف وهي كثيرة، فهو يوظف للتوجيه والإرشاد حين يوفر المثل نصائح وإرشادات تساعد الناس في اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اليومية. ومن وظائفه أيضاً التعليم والتعلم، باعتباره يستخدم وسيلة تعليمية لنقل الخبرات والمعارف بين الأجيال. وهناك أيضاً وظيفة التعبير عن القيم والمبادئ، حيث يعكس المثل القيم والمبادئ السائدة في المجتمع ويساهم في تعزيزها. وأيضاً هناك وظيفة التسلية والترفيه، حين يأتي المثل في بعض الأحيان بصيغة طريفة أو ساخرة، مما يضفي جواً من المرح في الحديث. كما يلعب المثل دور أو يؤدي وظيفة التواصل الاجتماعي، إذ يسهم في تسهيل التواصل بين الأفراد من خلال توفير لغة مشتركة مفهومة لدى الجميع. وهناك وظيفة التأكيد والتوكيد، حيث يستخدم أحياناً لتأكيد وجهة نظر أو موقف معين، مما يضفي قوة وإقناعاً على الكلام. وهناك تقديم العبر والدروس، فبعض الأمثال تستخلص من التجارب الحياتية أو تستخلص منها دروساً وعبراً تفيد الناس في تجنب الأخطاء وتحسين حياتهم. إذن الأمثال بذلك تعتبر جزءاً مهماً من التراث الثقافي والاجتماعي للشعوب، وتعكس الفهم العميق للحياة والتجارب الإنسانية المتنوعة. صحيح، ليس موضوعنا بالتركيز المثل، ولكن لأننا نركز على أدب البحر، فإن موضوعنا في هذه الحلقة سنركز فيه على تيمة البحر في الأمثال. فابقوا معنا ممنونين لنقف معا عند نماذج تقربنا من تيمة البحر في الأمثال.

الأمثال التي تتضمن كلمة البحر تعكس تجارب الناس وحكمتهم المتعلقة بهذا العنصر الطبيعي الهام. إليكم مستمعين الأعزاء بعضا من الأمثال العربية التي تحتوي على كلمة البحر، منها قولهم: ربان البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، يعني أن التحديات والصعوبات هي التي تصقل المهارات والخبرات. وفي المثل الشعبي المصري: البحر بيضحك ليه يقال للتعبير عن استغراب أو عدم فهم موقف معين. وهناك مثل آخر يقول: أنت في البحر وأنا على الشاطئ، وهو مثل يستخدم للدلالة على الفرق بين الأشخاص في تحمل المخاطر والصعوبات. وفيه مثل آخر يقول: البحر واسع وأنت ربانه، وهذا المثل يضرب في سياق الدلالة على

الفهم العميق لدى الشعوب العربية لأهمية البحر في حياتهم اليومية، وأيضا استخدام البحر كرمز في الأدب الشعبي والحكمة.

أذكركم مستمعينا مستمعاتنا أنكم دائما في الاستماع لمحتوى برنامجكم من أدب البحر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا. كعادته أبا الأخ الكريم عبد العزيز الضافي أستاذ مادة اللغة العربية بمركز بيرغندوز بإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب، عضو الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية ومنسق جهوي لها، أبا إلا أن يغني مشكورا مضامين هذه الحلقة من خلال شريط سمعي بعث به ضمنه نماذج من الأمثال التي تضمنت كلمة البحر ووظفت دلالاتها في سياقات مختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي ومستمعات إذاعة الداخلة الجهوية، معكم الأستاذ عبد العزيز الضافي ضمن حلقة من حلقات برنامجكم الصيفي من أدب البحر. سأتناول معكم في هذه الحلقة كلمة البحر في الأمثال العربية. فكلمة البحر تستخدم في الأمثال العربية للدلالة على معان متعددة مثل الكرم والخطر والعمق وكذلك الغموض، وهناك مجموعة من الأمثلة على ذلك. مثلا يقول المثل: الكرم كالبحر، ويستخدم هذا المثل لتشبيه الكرم بالبحر في اتساعه وعمقه وكثرة عطائه. ونجد مثالا آخر يقول: من طلب العلا سهر الليالي وغاس في البحر، ويستخدم هذا المثل أيضا للإشارة إلى أن الوصول إلى الهدف يتطلب جهدا وتضحية. ونجد مثالا آخر يقول: البحر غدار، يستخدم هذا المثل أيضا لتحذير الناس من غدر البحر، ويعبر عن الخطر والغموض الذي يحمله. هناك أمثلة كثيرة وأمثال كثيرة في أدبنا العربي تحمل كلمة البحر وتتحدث عنه. يقول أيضا، أو هناك مثل آخر أيضا: إذا كثر الحكي غرق البحر، ويستخدم للتعبير عن كثرة الكلام بدون فائدة، حيث يقال إن كثرة الكلام قد تجعل حتى البحر يغرق. وهناك أمثلة أيضا تعكس استخدام البحر في الثقافة العربية للإشارة إلى مفاهيم متعددة تعتمد على السياق، حيث نجد مثلا: البحر لا يدرك بالبصر، البحر لا يدرك بالبصر، ويستخدم هذا المثال للتعبير عن أن بعض الأمور لا يمكن فهمها أو استيعابها بسهولة تماما، مثل اتساع البحر الذي لا يمكن رؤيته بالكامل بالعين المجردة. هناك أيضا أمثلة أخرى أو ما تداوله العرب سابقا على مر العصور، نجد أيضا: من ركب البحر لا يخشى الغرق، ويستخدم هذا المثل للإشارة إلى أن الشخص الذي يغامر ويخوض المخاطر يجب أن يكون مستعدا لتحمل النتائج. وهناك مثال آخر: كل يغني على ليلاه والبحر يغني على موجه، وهذا مثال آخر يستخدم للإشارة إلى أن كل شخص يهتم بشؤونه وأحواله، كما أن البحر يتبع موجاته الخاصة. هناك مثال آخر تذكره يقول: البحر أو البحر ما يتعكر من حجر، وهذا يستخدم هذا المثال في الثقافة أو في الأدب الشعبي الحساني، البحر ما يتعكر من حجر، ويستخدم هذا المثال إلى أن الشخص الواثق والقوي لا يتأثر بالصغائر أو التحديات البسيطة. وهناك أيضا المثال الشهير الذي استخدمه طارق بن زياد في دخوله إلى الأندلس، حينما قال مقولته الشهيرة: البحر أمامكم والعدو خلفكم. فهذا المثال استخدم للإشارة إلى المواقف التي لا يوجد فيها خيار سوى المضي قدما رغم المخاطر، مثل ما قال طارق بن زياد في معركة وادي لكة

نردد مع الشاعر إنعام صيام قوله: إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، إلى أن يضمنا لقاء لاحق بمشيئة الخالق، أقول لكم باسم طاقم هذه الحصة الإذاعية: أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. نسأل الله القدير أن يغمرنا ويغمركم بالصحة والعافية، ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم وسائر أيامكم، ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب الداعين والسائلين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفنًا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مش ديتهم وبلا رشوة وهذاك

0: راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: نشرة الأخبار.
1: مستمعين إلى هذا العرض الإخباري المفصل مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. في ملف وحدتنا الترابية، تحول جديد في الموقف الكولومبي من قضية الصحراء المغربية، وبوغوتا تؤكد اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية في موقف تاريخي وتطور دبلوماسي يعزز الدينامية الدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة. والموقف الكولومبي الجديد يفتح صفحة متقدمة في العلاقات بين الرباط وبوغوتا، ويعزز فرص بناء شراكة استراتيجية أوسع بين المغرب وكولومبيا. الأمن المائي في صلب أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، مواصلة الاستثمار في السدود وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض لتأمين الموارد المائية للمملكة، إجراءات ترسخ أولوية الأمن المائي في مشروع قانون المالية. تحلية مياه البحر رهان استراتيجي لتعزيز الأمن المائي وتنويع مصادر المياه بالمملكة، والمغرب يطلق في هذا الإطار برنامجا يهدف إلى رفع محطات تحلية مياه البحر إلى 36 محطة بحلول سنة 2030. رياضيا، إنجاز تاريخي للمنتخب الوطني للسيدات، لبؤات الأطلس يحجزن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2027 بالبرازيل، ويواصلن مسيرتهن نحو لقب كأس أمم إفريقيا بعد بلوغ المربع النهائي إثر فوزهن على جنوب إفريقيا بهدفين لواحد. وفي تفوق رياضي آخر، العداء المغربي عماد بوسجدة يفوز بذهبية 800 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا في مستهل هذا العرض الإخباري المفصل. تطور دبلوماسي جديد يعزز حضور قضية الصحراء المغربية على الساحة الدولية. كولومبيا تعلن تغيير موقفها من هذا الملف، وتؤكد اعترافها بسيادة المملكة المغربية على صحرائها في خطوة جديدة تنضاف إلى مسار الدعم الدولي المتنامي للموقف المغربي، وتكرس الدينامية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة. وتم الإعلان عن هذا الموقف الجديد خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ونائب رئيس جمهورية كولومبيا خوسيه مانويل ريستريبو بحضور وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار. وبهذه المناسبة أكد السيد بولا إسكوبار بأن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، مكرسا بذلك توجها جديدا لموقف كولومبيا بشأن هذه القضية. من جانبه وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا قرار كولومبيا سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. تفاصيل أوفى مع صديق العالمي.
2: موقف

0: كولومبيا بشأن قضية الصحراء المغربية سيكرس توجها جديدا بشأن هذا الملف، كما سيشكل بداية جديدة في العلاقات بين البلدين حسب ما أكده وزير العلاقات الخارجية عمر بولا إسكوبار في لقائه مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، معربا عن رغبة بلاده في إقامة شراكة استراتيجية مع المغرب.
1: اتخذنا قرارا في كولومبيا بتوطيد العلاقات مع المغرب، والقرار الأهم هو الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

0: ويسرنا أن نبعث إلى جلالة الملك بهذا القرار الذي اتخذته كولومبيا، وسنفتح صفحة جديدة من التعاون مع المغرب البلد الرائد في إفريقيا.
1: من جانبه، وصف وزير الخارجية ناصر بوريطة قرار كولومبيا بالتاريخي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
0: قرار كولومبيا بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه قرار تاريخي سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. المغرب يعتبر كولومبيا حليفا وينتظرنا معا مستقبل مشرق.
1: هكذا تفتح كولومبيا صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية مع المغرب، وتضيف لبنة جديدة في صرح الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء.
2: وفي امتداد لهذا التحول الدبلوماسي الذي يشكل مكسبا جديدا للمملكة في مسار قضية وحدتها الترابية، يكتسب الموقف الكولومبي أهمية خاصة بالنظر إلى دلالاته السياسية والدبلوماسية وما يعكسه من إرادة للارتقاء بالعلاقات بين الرباط وبوغوتا إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة. فهذا التحول لا يعزز الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء فحسب، وإنما يؤسس أيضا لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بما يحمله من فرص لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية في سياق يشهد تناميا للحضور المغربي في فضاء أمريكا اللاتينية. فما هي الدلالات التي يحملها الموقف الكولومبي؟ وكيف يقرأ المحللون أبعاده السياسية والاستراتيجية؟ وما الآفاق التي يفتحها أمام العلاقات المغربية الكولومبية؟ عناصر الإجابة ضمن تقرير صديق العالمي.
1: قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية يشكل تحولا مهما وبارزا في مواقف دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، فكولومبيا دولة وازنة في المنطقة وموقفها يحمل أهمية كبيرة ودلالات تتجاوز حدود العلاقات الثنائية. فما أهمية الموقف الكولومبي وكيف يمكن أن يؤثر على المسار الأممي لملف الصحراء؟ سؤال يجيب عنه عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش والباحث في ملف الصحراء.
3: هذا التطور هو تطور دبلوماسي لافت يضاف إلى سلسلة من التحولات المماثلة التي شهدتها أمريكا اللاتينية. الآن جاء هذا الاعتراف وهذه الانعطاف القوية في مسار النظر أو التموقع من العلاقات الدولية ومن طبيعة النزاعات في ظل زخم دبلوماسي وسياسي كبير جدا توج بالقرار 2797، وهذا ما يوضح ضيف دفعة جديدة لتنزيل أو ترجمة الالتزامات الواردة في هذا القرار. ثم كذلك الأثر على المسار الأممي، حيث من الناحية القانونية الإجرائية الاعترافات الثنائية بالسيادة يمكنها أن تدفع مباشرة في تقدم في المسار الأممي، لأنه محكوم بقرارات مجلس الأمن وعملية المبعوث الأممي الشخصي. المسألة الثانية أن هذه الاعترافات المتتالية تعكس دينامية دولية متصاعدة، حيث ترجح كفة مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا مرجعيا وحيدا وثابتا وذا استقرار قانوني ودبلوماسي. اليقين بأن هذا الزخم الدبلوماسي سيترجم إلى ضغط أكبر داخل مجلس الأمن عند تجديد ولاية بعثة المينورسو والتي تفصلنا معها 3 أشهر تقريبا، وعند صياغات قرارات مقبلة.
1: هذا الموقف يفتح أيضا آفاق أوسع للعلاقات الثنائية بين الرباط وبوغوتا، سواء داخل الفضاء الإفريقي أو داخل الفضاء الأمريكي اللاتيني.
3: القرار الكولومبي الجديد سيدفع في تمتين تلك العلاقات على كافة الأصعدة بما في ذلك السياسي والأمني والاقتصادي وعلى مستوى القضايا الشاملة كالهجرة والصحة إلى غير ذلك من القضايا. ثم كذلك سيدفع في تعزيز العلاقة بين تكتلات الاتحاد الإفريقي وكافة التكتلات الموجودة في أمريكا الجنوبية، وسيعزز علاقات جنوب جنوب، بالإضافة إلى كذلك إلى خلق صوت موحد في المنتديات الدولية وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وبالتالي ستصبح قضية الصحراء المغربية ليس فقط كلا يترجم آمال المملكة المغربية وداعميها، ولكن كذلك سينضاف إلى ذلك ثقل التأثير الإقليمي المغربي والطموح إلى خلق علاقات متوازنة بين الدول وبين التكتلات، وفي مقدمتها كولومبيا التي تعتبر

0: أكبر دولة من الدول المؤثرة في أمريكا الجنوبية.
1: وإذن صوت جديد ينضم إلى الأصوات الداعمة للسيادة والوحدة الترابية، ويضع العلاقات المغربية الكولومبية أمام شراكة سياسية وتكامل اقتصادي وتعاون استراتيجي يمتد من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية.
2: ومن الدبلوماسية إلى ورش الأمن المائي الذي يظل أحد أبرز الرهانات الاستراتيجية للمغرب، مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع مواصلة الاستثمار في قطاع الماء ضمن الأوراش ذات الأولوية في سياق يتواصل فيه تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى تأمين الموارد المائية وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الإجهاد المائي. ومن بين أبرز الإجراءات التي يشملها المشروع مواصلة إنجاز السدود لرفع الطاقة التخزينية إلى نحو 22 مليار متر مكعب، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تسريع مشاريع تحلية مياه البحر التي تستهدف البرامج الوطنية رفع قدرتها الإنتاجية إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا في أفق 2030، بما يساهم في تنويع مصادر التزود بالماء وتأمين حاجيات المملكة على المدى المتوسط والبعيد. إجراءات تعكس أولوية الأمن المائي في السياسة العمومية وتواكب الجهود المبذولة لترشيد استعمال الموارد المائية والحفاظ عليها. حول أبرز هذه الإجراءات المرتبطة بقطاع الماء في إطار مشروع قانون مالية 2027 يدور تقرير الزميلة بديعة سعيد.
3: ترتكز هذه الرؤية على 5 ركائز استراتيجية متكاملة تتمثل في تكريس السيادة المائية كركيزة للسيادة الوطنية وتعزيز قدرة المملكة على الصمود المائي، وتقوم هذه الرؤية كذلك على ضمان العدالة المجالية المائية. نستمع لحكيم الفلالي الخبير في الماء والبيئة.
4: التوجهات الكبرى لإعداد مشروع قانون المالية 2027 تبين بأن المغرب يسابق الزمن من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي 2020-2027. فبعد رفع الاعتمادات المالية التي كانت مرصودة في بداية المشروع من تقريبا 115 إلى 143 مليار درهم، هذا الرفع تم بطبيعة الحال منذ سنة 2024، يأتي اليوم يعني المراحل الأخيرة لتسريع هذا البرنامج، وهو بطبيعة الحال ما تم تركيز عليه في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027.
3: يحظى برنامج تحلية مياه البحر بأهمية متزايدة مع توجه المملكة لبلوغ إنتاج يقدر بنحو 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، ويرتقب دخول 3 محطات كبرى حيز الاستغلال خلال الأشهر المقبلة بالدخلة وأسفي والدار البيضاء الكبرى، إلى جانب مشاريع جديدة بمناطق الشرق وسوس ماسة وقلميم وطنجة والرباط. عودة لحكيم الفلالي الخبير البيئي والمائي.
4: من المتوقع أن يتم تسريع وتيرة الإنجاز. جدير بالذكر أن سنة 2027 سيتم إنجاز تقريبا 3 محطات يتم الإعلان عن انطلاقها. الأمر يتعلق بمحطة تيزنيت سوس ماسة، ثم كذلك قلميم والرباط. في نفس الوقت فإن سنة 2027 تعرف بداية تشغيل محطات هي اليوم في طور الإنجاز، وعلى رأسها مثلا محطة دار البيضاء الكبرى يعني الشق الأول، ثم كذلك محطات أخرى كمحطة الناظور.
3: وتعكس هذه المشاريع حرص المملكة على تنويع مصادر الماء وتعزيز قدرتها على تأمين هذه المادة الحيوية في ظل تزايد الضغوط المائية وتغيرات المناخ.
2: ودائما في صلب هذه الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة

0: ومن هذا المنطلق يواصل المغرب تنفيذ برنامج طموح لتوسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك من خلال تطوير محطات تحلية مياه البحر بهدف رفع عددها إلى 36 محطة في أفق سنة 2030، بما يعزز قدرة المملكة على الاستجابة للطلب المتزايد على الماء ويدعم استدامة التزود به. تفاصيل أوفى ضمن تقرير الزميل حسن بدغرن.
1: بدل الاعتماد شبه الكامل على التساقطات المطرية والمياه السطحية والجوفية، سعى المغرب في السنوات الأخيرة إلى بناء منظومة مائية متنوعة تضمن استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب مواكبة حاجيات الأنشطة الفلاحية والصناعية. وقد أطلق المغرب برنامجا طموحا يهدف إلى رفع عدد محطات تحليات مياه البحر إلى 36 محطة بحلول سنة 2030، فيما تتوفر المملكة حاليا على حوالي 20 محطة بين منشآت في الخدمة وأخرى دخلت مراحلها الأولى من التشغيل. الخبيرة في الهندسة البيئية والتنمية المستدامة أميمة خليل الفن.
2: توجه نحو بلوغ 36 محطة تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 يعكس تحول جد مهم في السياسة المائية للمغرب. اليوم لم نعد نتعامل مع تحلية مياه البحر باعتبارها مجرد حل ظرفي لمواجهة الجفاف، وإنما أصبحت اليوم جزءا أساسيا من منظومة الأمن المائي الوطني. كيف كان عرفوا على أن المغرب عاش ويعيش منذ سنوات تحت ضغط مائي متزايد نتيجة توالي فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية التقليدية. في المقابل لدينا ارتفاع أيضا على الطلب على الماء بفعل النمو السكاني والاقتصادي والحضاري، فبالتالي الاعتماد على مصدر واحد للمياه وخاصة التساقطات المطرية لم يعد كافيا لضمان الأمن المائي خصوصا على المدى الطويل. وهنا تأتي أهمية تحلية مياه البحر، لأنها تسمح لنا بتنويع مصادر المياه وانتقال من منطق انتظار التساقطات إلى منطق تعبئة موارد مائية غير مرتبطة مباشرة بالتساقطات.
1: ويواكب هذا التوسع ارتفاع مهم في القدرة الإنتاجية، إذ يستهدف المغرب إنتاج ما بين 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلات سنويا في أفق 2030، مع رفع مساهمتها إلى حوالي 60% من حاجيات الماء الصالح للشرب مقابل نحو 25% حاليا، لتصبح التحلية مكونا محوريا ضمن منظومة الأمن المائي الوطني. وإن كانت عملية التحلية ليست وحدها الحل الناجع لمواجهة أزمة الإجهاد المائي خاصة خلال سنوات الندرة، عودة إلى الخبيرة أميمة خليل الفن.
2: يجب أن ننتبه إلى نقطة جد مهمة على أن تحلية مياه البحر ليست نهاية أزمة الماء، وإنما هي جزء من الحل، لأن الأمن المائي لا يعني فقط أن ننتج المزيد من المياه، وإنما يعني أيضا أن نحسن طريقة استعمالها وأن نقلل من الهدر وأن نحافظ على المياه الجوفية ونعيد استعمال المياه العادمة المعالجة وأن نحسن أيضا مردودية شبكات التوزيع وطبيعة الحال الإعادة في التفكير في بعض أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تستهلك الماء بكميات كبيرة. وهنا فين كتبرز يعني أهمية الربط بين الماء والطاقة والبيئة. هنا المغرب يعني يمتلك فرصة جد مهمة في هذا المجال، لأنه يستثمر في الطاقات المتجددة، وبالتالي يمكن أن تصبح التحلية المرتبطة بالطاقة النظيفة نموذجا للتحول الأخضر، ليس فقط حلا تقنيا لأزمة الماء.
1: النموذج المغربي في مجال تحلية مياه البحر يقوم كذلك على الربط بين الأمن المائي والانتقال الطاقي من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة لتشغيل عدد من المنشآت، وهو ما يساهم في خفض تكلفة تحلية مياه البحر وتقليص الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الحد من تأثير تقلبات أسعار مصادر الطاقة التقليدية.
0: صفحة الأنباء الدولية مستمعينا نستهللها بمستجدات الوضع في الشرق الأوسط، حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهدا بعدم القيام بأي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل ترفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة، ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، على حد تعبير نتنياهو. وبخصوص الملف النووي لإيران، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في اجتماع لمجلس

0: مجلس الوزراء على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو هدف لطالما اتهم طهران بالسعي لتحقيقه رغم نفيها. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه لن يعيد فتح مضيق هرمز الحيوي للاقتصاد العالمي ما لم تقبل الولايات المتحدة الشروط التي وضعتها طهران، ومن ضمنها دفع تعويضات عن أضرار الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق وإدارته تقترب من مراحلها النهائية، لكنه حذر من أن إعادة فتحه تخضع لشروط أخرى ولتعويض عن انتهاك مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة. اللحظة إلى آخر مستجدات عالم الرياضة. وفي تفوق رياضي جديد، العداء المغربي عماد بوسجدة يفوز بذهبية 800 متر، وذلك ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بمدينة يوجن بالولايات المتحدة الأمريكية. والمزيد من التفاصيل معك خليل الفايد.
1: تماما هدى، تمكن اليوم العداء المغربي عماد بوشجدة من التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر ببطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة المقامة بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره دقيقة واحدة و44 ثانية و64 جزءا من الثانية، متفوقا على الأسترالي دانييل ويليامز الذي حل ثانيا، والإسباني أليخاندرو ريوس الذي حصل على المركز الثالث في سباق عرف تنافسا كبيرا. لكن رغبة البطل المغربي عماد بوشجدة الذي يبلغ من العمر 19 عاما كانت كبيرة في إدخال المغرب سبورة الميداليات، وسيسعى مساء اليوم كل من أسامة الرضواني ومحمد المسلط في نهائي 1500 متر وسعيد البوزي في نهائي 1500 متر إناث، فضلا عن محفوظ بلال في نهائي 3000 متر موانع ورانيا الحمداوي في مسافة 400 متر موانع، إضافة ميداليات أخرى إلى رصيد المغرب بعدما أن قدموا مستويات جيدة في الإقصائيات.
0: نتمنى لهم إذن حظا موفقا زميلي خليل الفايد. لحظة إلى مجال كرة القدم. وصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات البصمة على مشوار متميز في منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات من خلال عبوره إلى المربع الذهبي، وذلك عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور ربع النهائي، ليضمن بذلك رسميا مشاركته في نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. عودة إليك مجددا خليل.
1: تماما هدى، نجح أمس المنتخب الوطني المغربي في الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط بهدفين مقابل هدف وحيد في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. وتمكنت سكينة وزراوي من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ومن خلال ضربة جزاء في الدقيقة 51 من عمر اللقاء أضافت حناني تلحاج الهدف الثاني للبؤات الأطلس، لتنجح ثيمبي غاتلانا في تقليص النتيجة لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 71. وبهذا الفوز تمكن المنتخب الوطني من الوصول للدور نصف النهائي. نهيلة بنزينة الحاصلة على جائزة أفضل لاعبة في المباراة متحدثة عن هذا الإنجاز:
2: صراحة احنا فرحانين بهذا الفوز، هذا فوز اللي كنا كنطمحوا ليه من البداية. الحمد لله بالمجهودات ديال جميع اللاعبات، بالتعليمات ديال المسؤولين ديال الستاف ديالنا، قدرنا نفوزوا بالماتش وناخذوا العلامة الكاملة الحمد لله، والأهم من هذا هو تأهل لكأس العالم.
1: أما زينب الرضواني فقد أكدت أن الهدف المقبل هو التتويج بلقب البطولة.
3: اول حاجه كنبغي نشكر البنات على الروح القتاليه ديالهم طيله اجواء المباراه. الماتش ما كانش ساهل، اهم حاجه فيه هو تاهل الكوب دي موند. حقيقه مازال ما درنا والو، احنا طامعين ان شاء الله باش نقدروا نخليو الكاس في الدار ديالو ونفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله باذن الله.
1: وبهذا الفوز سيكون المنتخب الوطني حاضرا ببطوله كاس العالم 2027 التي ستنظم في البرازيل.
0: ونذكر زميلي خليل المستمعين أن المنتخب الوطني للسيدات سيواجه في مباراة نصف النهاية المتأهلة من مباراة الكاميرون نيجيريا يوم الأربعاء القادم بداية من 9 مساء. فحظا موفقا نتمناه للبؤات الأطلس في هذه المنافسات. ونختم مستمعينا هذه النشرة بالخبر الثقافي، ففي خطوة جديدة تعزز العرض الثقافي والترفيهي بمحطة السعيدية المتوسطية، تم افتتاح قاعة السينما مارينا لتمنح عشاق الفن السابع فضاء حديثا يجمع بين متعة المشاهدة وأحدث التقنيات، ويسهم في ترسيخ مكانة السعيدية كوجهة سياحية متكاملة لا تقتصر فقط على الشواطئ والأنشطة الصيفية. روبرتاج ياسمين رحالي.
4: سينما مارينا هي تجربة سينمائية متطورة داخل فضاء مكيف ومجهز بنظام عرض وصوت رقمي عالي الجودة مع برمجة أحدث الأفلام الوطنية والعالمية، إلى جانب فضاءات مخصصة للأطفال بما يلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية ويثري العرض الترفيهي بالمدينة خلال الموسم الصيفي. مسؤول القاعة السينمائية محمد خونة:
5: كان ديستريبيو الأفلام في المغرب كامل، ما عندناش حتى طاقة السينما في الجهة ديالنا في الأورينتال، وبغينا نحلو طاقة السينما لقاش الناس كيسجلوا على الأفلام وكيفتشوا على الأفلام، وبغينا نسعجوهم ونفرحوهم. هاد الإكسبرينس درناها هنايا في المارينا تاع السعودية، لقاش بغينا نديروها للوجادة البركان والناظور.
4: ويمثل هذا المشروع قيمة مضافة للمنتجع السياحي بالسعيدية من خلال تنويع الخدمات المقدمة للزوار وسياح المغاربة والأجانب، وإتاحة فضاء جديد للترفيه والثقافة والاستمتاع بأوقات الفراغ، بما ينسجم مع رؤية الرامية إلى تطوير وجهة السعيدية المتوسطية وتعزيز جاذبيتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة.
6: السلام عليكم، سميتي آية، عندي 20 عام وطنك شباب هنا في الجهة الشرقية. صراحة مزال نشوفوا بحال هكا دي زانفيستيسمون جداد بحال السينما، بلايص فين نقدروا نخرجوا فين نقدروا نضروا. كما كنعرفوا حنا الشباب ديال الشرق ما عندناش بلايص بزاف بزاف فين نقدروا نخرجوا فين نقدروا نفوجوا لي سونتر دو وازير. دونك السينما صراحه في الجهه ديال السعوديه اكزاكتومون في مارينا صراحه حاجه مزيانه، وصراحه السينما كتبان فيها زوينه، لا سال كليماتيز زوينه، كلشي مزيان.
7: اليوم جيت مارينا السعوديه باش نتفرج فيلم اوديسي اللي هاد السينما عاد فتحات وخلقت لنا واحد المتنفس باش نتفرجوا، يعني قاش اول سينما اللي كتحل هنا في السعوديه يعني في الجهه الشرقيه. استمتعنا بالوقت ديالنا مع لا فامي ديالنا وكل شيء.
8: اول مره نشوف الفيلم في صال السينما هنا، وكان اقبال كبير البارح على لا سيونس ديال مايكل جاكسون ديال اوديسي. اللي ما عمرهم مشى للسينما هذه الفرصه باش يجي يجرب معنا الاكسبيريونس.
4: بافتتاح سيني مارينا تفتح السعوديه صفحه جديده في مسارها السياحي والثقافي، حيث يلتقي سحر البحر بمتعه الشاشه الكبيره في تجربه متكامله تعد زوار المدينه بلحظات من الترفيه والفرجة، وتؤكد أن السعودية تواصل الاستثمار في مشاريع ترتقي بجودة الخدمات وتثري تجربة المستافين. من المحطة السياحية السعودية لكم تحيات ياسمين رحالي.
0: هكذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، يبقى نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في ملف وحدتنا الترابية، تحول جديد في الموقف الكولومبي من قضية الصحراء المغربية، وبوغوتا تؤكد اعترافها بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية في موقف تاريخي وتطور دبلوماسي يعزز الدينامية الدولية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة. والموقف الكولومبي الجديد يفتح صفحة متقدمة في العلاقة بين الرباط وبوغوتا، ويعزز فرص بناء شراكة استراتيجية أوسع بين المغرب وكولومبيا. ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم سالمين وبألف خير.
9: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
10: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
11: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي.
1: بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: تزور الشيخ مكحول في جوف الليل؟ لما يا عبد الرحمن؟
1: لأمر يعلم الله وحده ماذا يكون بعده.

0: أيها الناس، لقد مات الشيخ مكحول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن الله وحده هو الحي القيوم، وكل شيء هالك إلا وجهه. ولقد قال الله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وللمؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. فما الدنيا إلا دار امتحان، من اهتدى نجا والله المستعان، ومن غوى هوى ودخل النار مع الشيطان.
1: استغفر الله.
2: استغفر الله.
0: ويا أيها الناس، هل أنبهكم ولا أنبئكم؟ إن علم الساعة من أمر الله، وإن لكل نفس كتابا مؤجلا، فهل أمنتم أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون؟ فمن أحب منكم أن يلقى الله بوجه مبيض فليذكر الله ذكرا كثيرا، وليسبحه ليلا طويلا. فمن أطال القيام بالليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، وما أطول هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس للحساب. ينبئ الله به عباده في سورة المعارج، فيقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
3: لا إله إلا الله.
0: أما الغافلون فهل يأمنون أن يدركهم الموت وهم في معصية، فلا يملكون أن يستغفروا لذنوبهم أو يكفروا عن معاصيهم؟ وإنهم لإلى النار يسحبون، وفي جهنم يحشرون.
1: اللهم ارحمنا.
0: وقد بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره، أي إلى أن يبعث من قبره.
1: اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا.
0: وبلغني أن في السماء ملكا ينادي كل يوم: ألا ليت الخلائق لم يخلقوا، ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا لما خلقوا وجلسوا فذكروا ما عملوا، أي ندموا واستغفروا. وأستغفر الله لي ولكم.
4: استغفر الله العظيم.

0: وبعد يا إمام؟
1: يا أم، يا أم، إمامة على أمي؟ لا يا أمها.
0: بارك الله لي فيك يا ولدي.
1: فأي بعد بعد بعد يا أمها؟
0: ما أرق حديثك مع أمك يا عبد الرحمن، ولكن أحببت أن يطمئن عليك قلبي بزوجة تسر قلبك وتملأ حياتك بالرفاء والبنين.
1: أشكر لك يا أمي أنك بي مشغولة.
0: وهل يشغل قلبي إلا اثنان يا ولدي؟
1: اثنان؟
0: نعم اثنان يا عبد الرحمن.
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، خير القلب قلبك يا أمي، مشغول بذكر الله.
0: هو الأول يا ولدي، وانشغالي بأمرك وأمر حياتك هو الثاني، يا أغلى من لي في الحياة.
1: وهل أنت يا أمي تعرفين من هي العروس؟
0: وهل تظن أني أحدثك في هذا الأمر الذي طالما شغلني إلا بعد أن بحثت ونقبت مع فضليات النساء؟
1: وبعد يا أمي، وهل وقع اختيارك على إحداهن؟
0: إحداهن؟ بل عندي من تتنافس مع عشرات غيرها، صالحة وبنت صلاح.
1: من تكون هذه التي استحقت منك كل هذا الثناء يا أمي؟
0: أبوها صالح يطلب العلم على يديك يا إمام.
1: رجل صالح يطلب العلم على يدي يا أمها؟
0: نعم.
1: خبريني من يكون يا أمي.
0: الباب لتي، فما رأيك؟
1: نعم الرجل الصالح يا أمي، ولكن ألا استمهلتني يا أمي لبعض سنين؟
0: بعض سنين؟ لما يا ولدي؟
1: لأني أحس أنني ما زلت في حاجة إلى المزيد من التعلم يا أمي، وربما أرحل إلى سفر قد يشق على العروس.
0: يا ولدي، هل أنا التي سأحدثك وأنت العالم بكتاب الله والعارف بحصن الزواج الذي هو نصف الدين؟
1: نعم يا أمي، هو ما قلتي، الزواج نصف الدين، ولهذا أخشى أن أشق بحياتي التي أزمع أن أعيشها ترحالا وراء العلم.
0: العلم، العلم، لقد صرت إماما يا ولدي في العلم، فهل ما تزال تريد أن تطلب العلم؟
1: يا أمي، ألم تقرأي في كتاب الله؟ قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأين نحن يا أمي من العلم؟
0: زادك الله من فضله، ولكني أريد أن أطمئن عليك يا عبد الرحمن.
1: اطمئني علي يا أمي، فأنا بخير ما دمت أنت بخير.
0: لا تقل عني يا عبد الرحمن.
1: يا أمي لا أريد أن أعصي لك أمرا، ولكن...
0: لا يا عبد الرحمن، ليس في الأمر، لكن أنت سوف تتزوج.
1: أتزوج يا أمي من اخترتي.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر. الله

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: كنت سأفعل فذلك لأني لا أريد مخالفتك.
2: حتى لا يكون الأمر على غير رغبتك يا عبد الرحمن، أريدك أن تتذكر وتذكر ما قلت لي في شرح آية الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم
1: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: حسنة الآخرة الجنة وحسنة الدنيا الزوجة الصالحة. صدق رسول الله،
2: صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فما رأيك؟
1: على بركة الله،
2: على بركة الله، وليصلح لك الله يا عبد الرحمن.

0: مرحبا بك يا أم الإيمان.
1: مرحبا بك يا أم أمي أبي سعيد.
0: كم أما يا أم عبد الرحمن.
1: أنت أم العروس، والعروس أسميتموها أم أبي سعيد، فماذا أقول لك؟
0: هو ما قلت إذن. تفضلي، ها هنا،
1: زادك الله من فضله. فأين ابنتي؟ أين العروس؟
0: تستعد لاستقبالك بما أحل الله لها من الزينة.
1: قد كنت أريد أن أقوم بزينتها.
0: غدا تصبحين أمها.
1: بارك الله فيك وأمد الله في عمرك أما لولدي عبد الرحمن.
0: بوركت من أم يا أم عبد الرحمن.
1: أحببت أن أرى العروس، لكم أنا مشوقة إلى ذلك.
0: لك ما شئت، تفضلي. يبدو أن القوم قد وصلوا، تفضلي أنت ادخلي حتى أذهب لأفتح الباب لزوجي.
1: لا لا، أدخل إن شاء الله بعد أن.
0: فادخلي ها هنا الآن إن شئت. مرحبا بك يا بابا لوتي. ماذا وراءك؟ هل حضر القوم؟
2: الجميع على بركة الله قد حضروا.
0: اسمع يا بابا لوتي.
2: البابا لوتي، البابا لوتي، حتى في مثل هذا اليوم تنادينني بهذا الاسم المعروف.
0: أناديك يحيى ابن عبد الله.
2: هكذا. ها، ماذا كنت تريدين؟
0: أم عبد الرحمن ها هنا في غرفتي، فلا تدخل.
2: وأين العرب؟

0: هل استعدت لكل شيء؟
1: أتريد أن تكلمها في شيء؟
0: نعم،
1: هي هنا. اسمعي من أبيك يا أم أبي سعيد.
2: لك السمع والطاعة يا أبي.
0: يا ابنتي، إني قد اخترت لك من خطبت لك أمك من أم عبد الرحمن عبدا صالحا وإماما ناصحا أعلم عن ورعه وتقاه ما هو زاد يكفي لدنياك ودنياه ولمن يرزقكما بهم الله إن شاء الله. وقد تركت عليك أستأذنك في أن أعلن على الناس وأن أشهد الله على عقد نكاحك له، فهل ما زلت تقبلين؟
2: يا أبتاه، بارك الله فيك من أب كريم، كرمتني في بيتك وكفيتني من فضلك وعززتني بجميل نصحك ورفعتني بغزير علمك وجملتني بعطر سيرتك. ووالله يا أبتاه، لولا أني أذهب لما كلفني به الله في الحياة ما كنت أرغب في فراقك. فامضي لما رأيت يا أبتاه على بركة الله.
0: على بركة الله يا ابنتي. الحمد لله، الحمد لله.
2: وفرحتاه.
1: أين هي ابنتي في شريعة الله؟ ها هنا، تفضلي تفضلي.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي

وسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع وهل رضعت من ذي زمزم رضعة ألا حرمت يوما عليها المراض يوما عليها

Grazie.

بها التحية والسلام، رحمة حفت دموع كتابها بالمعجمين.

بك يا سرا يا عزيم فإنها خلط الحياة بعفة وتكرم رأى الأمانة في المقيب ولم يخن غيب الصديق ولاك فعل المسلمين أحصيت خمسة أشهر معدودة وثلاثة من بعدها لم توهمي هذه ثمانية تهل وتنقضي عالجت فيها سقم صب وكذا الرسول لديكم بعولة

الزخم. عليه الخط والنخط على أكرق شط مستقبل. قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني لقط خط رساني خفزاد معاه. قال الشط

Dwayne, you know, name is right. Oh my God, the man's just waiting.

0: اللي ما نبقي
1: نخطاكم في الشعار اللي هو الجيل.

0: السهره هون في العيون في المدينه
1: زينا عندي اهل

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كالجد ترحب بأسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي ولي الحاتم. إذا سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا، بعد ما مرحبت بك، أولا هذا الاسم ديال الخليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيب.
1: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان، نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غرب إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقياني، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشرة اضعاف واوسع، هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سي صعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دود، والدود تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي صعيدي، أظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الدهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم. شكرا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع سينرتي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: أكد رئيس الجمعية الصحراوية للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار أحمد حرمت الله أن جهة الداخل وادي الذهب باتت تترسخ اليوم كقطب تنموي مدمج منفتح على محيطه الإقليمي بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد حرمت الله في تصريح لوكالة المغرب العربي الأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن الجهة شهدت طفرة غير مسبوقة، ما جعلها تتحول إلى قطب جاذب يستفيد من دينامية تنموية شاملة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا التحول هو ثمرة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، ليشكل بذلك منعطفا حقيقيا في مسار تنمية المنطقة من خلال تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي وتحديث البنية التحتية. وأكد السيد حرمت الله أن الرؤية الملكية جعلت من التنمية المستدامة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المنتجة تخلق الثروة وتحترم البيئة. ووضح أن هذه المقاربة مكنت جهة الداخل وادي الذهب من استقطاب مشاريع كبرى في مجالي السياحة والطاقات النظيفة، ما جعل منها منصة واعدة للاستثمار الأخضر. وأضاف أن هذه الدينامية تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الداخل بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي، مع ترسيخ دورها كقطب اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية. سجلت جهة الداخل وادي الذهب من ضمن 4 جهات بالمملكة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 4 جهات سجلت في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026 أن الأمر يتعلق بجهات الداخل وادي الذهب متبوعة بطنجة تطوان الحسيمة ثم الدار البيضاء أسطات، بعد ذلك جهة مراكش آسفي. وفيما يتعلق بمعدل المركب البطالي، سجلت جهة الداخل وادي الذهب وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة أدنى المعدلات على الصعيد الوطني. وبالتوازي مع هذه المذكرة وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية لتخطيط المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسة لسوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وفقا للمفاهيم الجديدة.

0: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

بكل زوارشتر وبرام.

为汉族，我的爱是英。

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ولم يبقى بد الخير إلا مثاليا ولم يبقى بد الخير الخير الخير إلا مثاليا حبك قد مرحت

المرسلين ومنتقاهم وأكرمهم وأطهرهم كفاية

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم التجربة. التجربة تمثيلية إذاعية كتبها عن اللص والعائلة لإيهاب الأزهري محمد أبو الصواب. ضبط الصوت وسجلها محمد الشقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.
1: الحيوانات درجات حسب ميزان القوة. السبع منخوي، النمر منشوي وديما في عزلة. النمل معروف بالاجتهاد، مشهور بالعمل الجاد، بالبني، والبني أساس كل حياة زهرة. وتم حقيقة ثابتة، بقدر ما عاش حيوان مع حيوان إلا وتعاطفوا، وبقدر ما عاش إنسان مع إنسان إلا وتعاطفوا وتفانوا في الحب. بعكس المثل اللي كيقول إذا شفتي جوج متعاشرين عرف الدرك على واحد، ما كيهمش. اليوم عندنا تجربة ديال جوج ديال الكائنات، هو وهي اللي تجاوزوا مرحلة الحب الرومانسي، هو وهي اللي بناوا علاو بخيالهم قصور كلها ورود كلها ابتسام، هو وهي اللي قفزوا درجة وبالزواج طلعوا على الواقع، بعد ما مروا كذلك بالحب الأفلاطوني ومضيق المسكة وكثرة الشكا والبكاء والمسارية ما بين الأشجار. واش من بعد هاد المرحلة غادي تستمر المحبة ديال هاد جوج الكائنات؟ واش ما غادي تظهر بسماهم الصافية حتى شي صحابة وتصبغ ليهم نهار؟ في عصر كله مادي

0: عصر طغات فيه الآلة وقلات العواطف، عصر علنات فيه من مصالح على كيانها، مات فيه الكرام الذات وبنات فيه النرجسة، صرح شامخ عالي في نفوس بني الإنسان. الحقيقة أن الصراحة جراحة، الصراحة فضحة، الصراحة كانت غيبة في الوقت فاش احتاجوها هو وهي. السكات من فضلكم، شوية السكات. احنا الآن في الشقة في الطابق الثالث في عمارة من العمارات. السكان هذا المحل هما أبطال هذه الرواية، هو وهي. الملاحظة أن هو باقي ما دخل، هي طبيعي كتسناه من خلال الجلابة اللي لابسها والحقائب اللي حدها كيظهر عليها بغت السفر. هي الآن جالسة قريبة من الطبلة فوقها الحلوة، ظهر عليها الاضطراب والقلق، بحيث مرة مرة كتشوف الساعة. على ذكر الساعة هذه 12:25 دقيقة في الليل. الصمت مخيم على المحل، هذا المحل اللي مظاهر الإهمال واضحة فيه، حتى حاجة ما مرتبة. سروال محطوط فوق كنبي، أريكة، قميص وجوارب في الأرض. الوقت كيفوت وهي مازال كتسنى، تسنى يا الجن حتى يطيب اللبن.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: صلاة الوحدة ونص الصباح وهو باقي ما ظهر له أثر. العجب كيفاش كيدوز الوقت في التمثيل. عنده الحق اللي قال الوقت مضامن سيف.
2: الوحدة ونص وانتي مازال كتاكلي؟
3: ناكل ولا ما ناكلش، ماشي سوقك. على انا كناكل من فلوسك.
2: ايه عندك الحق، عصيت الله اللي دويتك. اما كل وقتاش بغيتي وقتاش حب خاطرك، الفلوس فلوسك وديك الشحمه اللي كتربي شحمتك. ايه وانتي وحدي تسناي حتى تولي ما كتقدريش توقفي. الله يزيدك.
3: الا بقيت مع عشره معاك، واش تسمح سيادتك وتقولي علاش عطلتي حتى لهذا الوقت؟ وفين كنتي؟
2: وشغلك فين كنت وعلاش تعطلت؟
3: وشغل من؟
2: ها؟ نسولك انتي؟ انتي كتاكلي وتسماني كيف بغيتي وكتعملي بخاطرك اللي بغيتي، وانا كنسهر كيما حبيت وفين ما رشق لي.
3: ولكن اليوم ماشي بحال الايام الاخرى.
2: وشنو هو الفرق ما بين اليوم والايام الاخرى؟
3: كتعرف بلي اليوم الخدامه مشات لعند امها اللي مريضه.
2: ايوا.
3: وكتعرفني جالسه وحدي ما كاين لا لي ونسني، وعرفتينا بغينا نسافروا. هادشي كله تجاهلتيه وماشي حتى هاد الوقت معطل. كنتي على الاقل تقدر هاد العوامل وما تسهرش وتجي شويه بكري.
2: ومالك خايفه؟

0: معلوم نخاف، راني وحدي.
1: انتي تخافي، انتي تخوفي امه.
0: ايوا بركه عليا، غير اللي مخوفك وكتدخل بكري.
1: يا من هاد الناحيه غير تهني، راكي مخوفه لي من هادي شحال. كون ما كنتي مخوفاني كون كاع ما نجي معطل ونعمل بناقص من الصفر.
0: ما بقيناش مسافرين.
1: ايوا لالا، شوفي الساعه وتعطيك الجواب.
2: الراجل هو الكلمه، هو ما التزم شيء بمواعيد السفر اللي كانوا مقررين، وهي بقت جالسه كتسناه، وهذا اهمال الوضع. واهمال من هذا النوع نتيجته القلق، والقلق والعياذ بالله من انفعالات الضر بالنفس. والشخص المقلق ما كيتمتعش بالحياه وبحلاوتها، وكيحمل الدوره الدمويه ديالو فوق جدها، الشيء اللي كيعطل عمل العقل وكيرهق الاعصاب وما كيبقى توازن. والقلق كيزيد يكبر في النفس الخوف، وكيعطي للتركيز عطله، وكتبقى الحلول في التجاج، وهنا الفكوزه كتعواج، ونتيجة القلق مصدرها للجاج. وبلا تعطل، هذه حجة من الحجاج.
1: شفت شي قميجة وصبنا لي بالصباح ما موجودة.
0: وشغلي؟
1: وشغلك؟ واش قاعدة لك تعملي لينا؟ شنو هو شغلك؟
0: أنا غددك في عظامك.
1: إيوا بعدنا على الأقل تكوني عملتي شي حاجة. القميجة اللي جولت البارح، هي هادي؟
0: لا.
1: وشنو؟
0: هذيك القميجة اللي قلعتي الجمعة اللي فاتت.
1: كيفاش؟
0: كيف كتسمع؟
1: شوف أنا هاد الشي راه طلع لي في الراس.
0: اللي شافك مهتم هكدا بقوامج يقول ما كتمشيش تخدم، كتمشي تبرز.
1: بركة ما تحلي فمك، كتعرفي باللي في كل صباح كيخصني نخرج بحال جميع الموظفين، وزيد على هاد الشي نلبس اللي عجبني ونخرج كيفاش عجبني. أنا واحد الإنسان كنعمل اللي بغيت لأنني حر.
0: إيوا إلا كنت حر طلقني.
1: طلقك؟ وأنا كرهت على راسي وعيني يا نطلقك. بغيت نطلقك باش نرتاح من هاد الجحيم اللي عايش فيه، بغيت نطلقك باش ترجع للبسمة ونعيش كيف كنت في الهنا والسعادة وراحة البال. بغيت نطلقك. إنما
0: ما قدرتيش تقولها، خايف من باك، خايف لا يحرمك من المصروف اللي عايش منه وما حمدش الله.
1: بركة بركة ما تطول لسانك.
0: أنطول لساني ونقول به اللي بغيت، ما دمت عايشة معاك ومزيراك من عنقك بحال شي خروف.
1: مزيراني؟ انتي مزيراني.
0: شوف أولا اهتمامك بالمظاهر هو اللي مخليك متاخد موقف الزوج الناجح القادر على تحمل المسؤولية. المظاهر هي اللي مخليك تكذب على نفسك وعلى الناس. سير سير تنعس وخلي شرك فيك، وحيت يصبح الصباح عاود تظهر للناس بمظهر الزوج السعيد الناجح.
1: ايوا وشكون السبب في هادشي؟ انا يدوي انا السبب. واهتمامي بالمظاهر اللي كتسخر انت منها انما هي حاجة باش نحافظ على السمعة العائلة ديالي. اما انت ما كيهمكش يعرفوا الناس باللي عايشين في السعاده او الشقاء. عمري ما كنت كنسهر لو كون لقيت مرا مثاليه او قايمه بالواجبات ديالها، مرا كتعرف كيفاش تعامل زوجها. عمري ما عرفت السهر حتى تزوجت بك. معاملتك وتصرفاتك هما اللي دفعوني للسهر. واش السهران الراحه اللي ما وجدتهاش معك؟ واش السهران النسيان، نسيان الواقع والحقيقه؟ الحقيقه اللي ما نكرهاش أنني ارتكبت غلطة كبيرة معك، وهاني كان أدي ثمنها. أنا اللي كنت طايش وما كنتش متحكم في نفسي. فين كلامك عن الإخلاص؟ فين كلامك عن المستقبل؟ الحب بعيني، الحب كلمة تافهة جعلتنا نعيش في عالم كله أوهام، كله خيال. بخيالنا بنينا قصور، علاش بنا؟ على الرمال. خيال وليد الحب، والغلطة اللي ارتكبناها فعلا كانت ناتجة عن حب، والحياة اللي عايشينها الآن هي نتيجة كلمة حب.
2: رجعوا لأيام زمان، هو وهي في أيام زاهية بيضاء، ربيعة أحلام مع اضطراب الأوهام. هو وهي في أيام زهرة، شمسها محبة، خيوطها من الذهب الساطع على البراق.
0: كتحبني؟
1: عيب عليك.
0: شنو اللي عيب عليا؟
1: سوليني هاد السؤال. واش حنا عاد بغينا نتعرفوا؟
0: بصراحة عمرني ما حبيت شي شاب في حياتي بنفس القوة اللي حبيتك بها انت، ويستحيل نعيش بلا بيك.
1: وانا

0: باش نعيش دقيقة واحدة بعيد عنك.
1: صح.
0: باش تبني نحلفلك
1: بفروديت.
0: وحق أفروديت وشهدوا عليا جميع العشاق في الشركة. تقول لك شهدوا عليا عام تروع بلا قيس وليلة روميو وجوليت. واني من نهار شتك دق قلبي وفهمت واش نقال، وكتمت سري وبقى الحب في قلبي حجوال، حتى صار كبير وما بقيتش قادر نخبيه، وآمنت بالحب وكل ما حكوا لي عليه.
1: يا سلام زيدني.
0: انتي بالنسبة لي بسمة هوا مع الترسافي.
1: وشنو آخر؟
0: انتي بالنسبة لي سمفونية حب خالدة، قصيدة القصائد، نغمة راقصة في جنة العشاق. انتي شمس شرقة في دروب سكانها ورود زعفر. انتي خطوة موزونة في بستان أخضر فواح، ربيع فواح، وأنا عاشق ملحاح غارق بحر الأشواق.
2: هاي هاي هاي هاي مكرت الدماغ كبيرة هادي. هادو تعدى وجميل وبوتينا وكوتير وعزة، حبهم فاق روميو وجوليت وعنتر وعبلة. تعدى والمثالية الموجودة في طوق الحمامة لبني حزم اللي قال من عاشقة فعفة فمات مات شهيدة. خلينا بطلنا غرق في بحر الأشواق، نشوفوها واش حتى هي غادي تغرق أو غادي تطلع على الواقع.
1: أنا خايفة.
0: خايفة؟ مناش؟
1: من غدا، من المستقبل. خايفة في يوم الأيام يضيع الحزن هذا الصفحة البيضة في حياتنا. خايفة تهبش ريح قوية تزعزع محبتنا وتكسرها وهي مازالة في البدوشة خدا. خايفة من الغيرة وفي طبعك مغيار كبير.
0: الغيرة علامة صارخة من علامات المحبة الصادقة.
1: بالعكس، الغيرة وحش قوي فتاك فمقدرو يفرق بيناتنا في يوم الأيام.
0: أش تخرف تردي هاد الأوهام، وكوني واثقة باللي ما موجودة حتى قوة اللي تفرق ما بيناتنا.
1: متأكد؟
0: واثق ثقتي بنفسي.
1: يمكن قلد شربتك هي اللي كتدوي. لما تعرف إنسان من غيري وتعيش وتطيش تعاني وتجرب تقول كلام مخالف للشي اللي كنقولو دابا. دواولك بزاف عليا؟
0: لا.
1: وصاحبك؟
0: صاحبي دوافك بين لي المساوئ ديالك وعيوبك، ونسى ما تكلم على المزايا اللي كتوفر عليها.
1: عارفة علاش؟
0: بقدر ما فهمت الدافع اللي خلاه يتكلم فيك بسوء.
1: عمرني ما اهتميت بيه، ولو كيحاول قدامي يتجبد ويتأنق وينطق بالألفاظ والعبارات، وحاول مرارا يتكلم فيك حتى انت، وهنا احتقرته.
0: يستحق،
1: مع انه صديقك.
0: كان
1: ودابا
0: يبغى يعاود يرجع، انما المخسره يعني بقدر ما ساعدته وحسنت له، انما سائل لي ومازال.
1: وباك
0: مالو؟
1: اش غادي يقول لك عليا؟
0: شكون غادي يتزوج بك، انا او هو؟
1: ودراستك؟
0: من محبتك غادي نستمد الاجتهاد والسهر ليل ونهار حتى نتخرج.
1: ومن بعد نتزوجوا؟
0: من بعد ما نتزوجوا غادي نكونوا اسعد مخلوقات على وجه الكره الارضيه.
1: لما نتزوجوا غادي نحاول نجعل منك انجح زوج في العالم كله.
0: باخلاصنا، بالتفاهم اللي بيناتنا، بتقارب الميول ديالنا، وبنظرتنا الموحده للاشياء، غادي نعطيو مثال لكل زوج والزوجه كدر الخلاف حياتهم.
1: بمحبتنا نصبغوا الليل نهار.
0: بمحبتنا نهزموا الشرار.
1: بمحبتنا نهدموا الجبال يزيان حنا عشرتنا سطوال.
0: الصفا والوفاء نحق المحال.
1: تشرب قهوة؟
0: لا لا لا لا لا, لا. شوية الموسيقى. راسي كيصدعني، كنحس بالدوخة، بغيت نرتاح.
1: ارتاح.

0: باش تبقى الدنيا غادية على وتيرة وحدة من المستحيل. في خلال 24 ساعة كيبدا النهار، وبعد غروب الشمس كيتبعوا الليل، كترجع كرة في السماء حيط بها النجوم. إلى ما كان غيام وكانت أحوال الطقس مزيانة، السنة فيها 4 ديال الفصول مختلفة، خريف وشتوى ربيع وصيف. الصبايغ الموجودة في الدنيا شلة متعد مختلفة، وجغرافية كل بلاد مختلفة، والبشر وانت وذكر. وليكون كانت الحياة كلها سعادة وابتسام، ليكون ملها الإنسان. إذن لابدأ في الحياة من فرح وقرح، ضروري الغضب، السعادة والعدم، البغض والغيرة، المحبة والحيرة. إلى ما كان شقة ما بقات لدى في الراحة، وهذه سنة الحياة. دابا حسب روايتنا هذه 3 الصباح، الزوجة دخلت تنعس، الزوج تكا داتو عينيه، ظهر عليه عيان. اش هذا؟ شي حد جي تشرجم.
1: الا تحلبتي او خوتي غادي نقتلك.
2: انا فارك، انا فارك، تقتلنيش، خذ اللي بغيتي وما تقتلنيش.
1: وقف.
2: هاني هاني هاني
1: ما تحركش.
2: ولا شاد الحبل
1: باش نكتفك. ما تحركش، وإلا تحركتي رصاصة وحدة ويديمو الأمانة أمنتو.
2: ركون هاني، ما غاديش نتحرك حتى تاخذ اللي عجبك.
1: قلتي ناخذ اللي عجبني.
2: خذ كلشي كلشي.
1: مزيان، باقي لي نعرف فين هاد كلشي.
2: كلشي ها هو قدام، كلشي.
1: اه نعلمك باللي انا ما جايش معايا سيارة نق باش ناخذ كلشي.
2: ايوا دي شويه وعاود ارجع لها شويه حتى تكمل.
1: من بعد ما تكون تعلمتي البوليس والجيران، واخا انني صفار ماشي محترف، راك ما تقدرش تلعب بيا.
2: انا نقدر نلعب بك.
1: المهم انا بغيت اللي خفيف وزنه وثقيل في ثمنه.
2: بحالاش
1: كتسولني انا؟ بحالاش مثلا مجوهرات دمرتك، ذهب، فلوس مخبيهم.
2: فلوس مخبيهم؟ اش مخبي؟ ما كان كسب معاه هذا 2000 فرنك.
1: 2000 فرنك هي اللي بقات لك من المصروف باش كيعاونك باك.
2: المصروف باش كيعاوني با؟ شكون اللي قالها لك؟
1: المسألة بسيطة، غادي نفسر لك. واخا ما خصنيش نعاود لك أسرار المهنة. احنا
2: شفرة.
1: شنو؟
2: حشم عبد الله، انتم ولاد الناس، ولاد الناس.
1: احنا عندنا جواسيس اللي كيجيبوا لنا اخبار المدينة كاملة، وما كندخلوا للدار حتى كنكونوا عارفين عليها المعلومات الكافية. مثلا شحال فيها من بيت، شحال عدد السكان ديالها، وشنو هو برنامج الأسرة، وقتاش كيفيقوا، وقتاش كينعسوا، وقتاش كيتغيبوا. على ذكر التغيب، كان من المفروض اليوم تسافروا.
2: حقيقة إنما ما بقيناش سفرنا.
1: وفين هي السيدة مرتك؟
2: ناسة في بيتها. ما يجعلت ناس مطموط.
1: ماش كتقول؟
2: لا ولو ولو ولو.
1: هي أنا حمق دابا.
2: لا أنا اللي حمق ومزوج بحال هادي.
1: مالها؟
2: مالها؟ ما مالها ولو، أنا اللي ميلالي.
1: دبر لمحاينك أخويا، لاش كتعاود لي قصة حياتك؟
2: ما عرفتي ولو.
1: هي مخبي عليا شي حاجة مهمة.
2: لا غير مراتي.
1: مالها؟
2: انا عشها ثقيل، داك الشيء علاش ما فقتش كاع.
1: كان عرفتش.
2: كتعرف؟
1: قلت لك عندي معلومات كافيه عليكم.
2: عجيب السي
1: شفار، غير قولها اش كاين.
2: قعد قعد نتكلم معك.
1: نقعد؟
2: يا غير قعد وما تخافش، ما تخافش.
1: كيفاش ما نخافش؟ وعلاش اللي بغيتي نقعد؟
2: على اي حال الا جلستي وسمعتي كلامي راك ما غاديش تندم.
1: وعليه ها هو.
2: واش يمكن لي نعرف منين دخلتي لنا؟
1: ومنين بغيتي ندخل؟
2: من الباب؟
1: لا من السرجم.
2: كان محلول ولا انت اللي؟
1: انا اللي بالطريقه ديالي الخاصه.
2: ومنين عرفتي علينا كاع هاد المعلومات باللي كنا غادي نسافروا، وباللي تناخذ الفلوس المصروف من عند با، وباللي حتى مراتي نعسها ثقيل؟ يعني منين؟
1: من الخدامه ديالكم.
2: اها من الخدامه ديالنا. اذا كتعرفها وكتعرفك.
1: ايه ولا
2: كيفاش؟ ايه ولا
1: هي ما كتعرفنيش وانا كنعرفها.
2: بحالاش؟
1: من جمعة لجمعة كناخذ القوامج ديالي وكنديهم للصبان، وديما كنختار الصبان اللي كيكون بعيد على الحومة فاش كنسكن، وهذا الصبان كيكون ما كيعرفني ما كنعرفو. كنديرو القوامج وكنجلس كنتسنى حتى كيحددوهم لي. في هذا الوقت كنبدا كنتفرج على الخدامات اللي غاديين جايين لعند الصبان، وكنبدا نسمع الكلام اللي كيدور بيناتهم. وراه كتعرف الخدامات ترتارات مشهورات بلا لا فعلات لا تركات. كنبقى كنسمع الكلام حتى كنلقى الهمزه اللي كنحط عليها عيني. وهكذا حطيت عيني عليكم، مرا وراجلها عايشين وحدهم وعائلتكم لاباس عليها، وباك يعطيك فلوس المصروف وغادي نتسافروا اليوم. والدار جات في الطبقه الثالثه وغير مشات الخدامات بعتها بلا ما تعرف بلي انا تابعها. عرفت العماره وعرفت الدار ودرست منين غادي ندخل وكيفاش غادي ندخل بلا ما نحصل. وفي هذه الحاله غادي نكون انا كنعرفها وهي ما كتعرفنيش.
2: واش انت متاكد بلي الخدامه ما كتعرفكش؟
1: بكل تاكيد.
2: والصبان مي صاحبك بلا شك.
1: الصبان عمرو ما شافني ولا عرفني وعمرو ما غادي يعاود يشوفني.
2: مزيان. ويلا جمعتي قاعد الحوايج اللي عندي في الدار شحال كتظن غادي يجيبوا لك؟
1: انا ما نكرهش نلقى عندكم الذهب.
2: موجود ما غاديش تعرفوا فين مخبي.
1: غير كون هاني الا كان انا في الدار واخا يكون تحت الارض غادي نوجدوه.
2: ونفرضوا لقيتي الذهب شحال كتنوي تربح؟
1: ما نكرهش شايبي هاد الهمزه هادي طلع عليا بواحد 200 الف فرنك.
2: اذا لقيتي الذهب
1: قلت لك هذاك شغلي غادي نعرف كيفاش نلقاه.
2: وشنو رايك توفر على نفسك هالتعب وتطلع 500000 فرنك؟ الورقه كتحك اختها.
1: اش كتقول؟
2: قلت لك غادي نعطيك 500000 دلارنك.
1: وعلاش؟
2: تقوم لي بواحد العمل، عمل ما قدرتش نقوم به انا.
1: وشنو هذا العمل؟
2: تهنيني من مراتي.
1: كيفاش نهنيك من مراتك؟
2: تقتلها.
1: نقتلها؟
2: مالك اختي؟
1: اش كتقول؟ واش انت بعقلك ولا اه؟
2: كنتكلم معك بكامل وعي. مالكش تكدر هذا؟ خايف؟
1: لا لا لا ما خايف شيء.
2: وتبغي 500000 فرنك؟
1: ما كرهتها شيء ولكن
2: مالك اذا شافك الواحد على هذه الحاله يقول لي عمرك ما قتلتي.
1: حقيقه انا عمرني ما قتلت.
2: اها
1: تماما انا ما عمري قتلت شي مخلوق في حياتي وهذه كاع المره الثانيه اللي كندخل فيها لشي دار باش نسرق.
2: وترني انت يعني دابا قمار ماشي محترف.
1: كيف ما كنت ما يمكنليش نقتل.
2: وناوي تتبع هذه الحرفه؟
1: ممكن.
2: ايوا كنت متاكد بلي لابد ما يجي شي نهار اللي تقتل فيه وتقتل فيه. وإلا قتلتي ب500000 فرنك حسن ما تقتل بلاش. وماشي غادي نعطيك غير 500000 فرنك، غادي نسمح لك تدي يعني السرتله والسلسله ديال الذهب ومضمه وعقد الجوار.
1: وغادي تعطيهم لي دابا؟
2: لا تدي مول الأمانة أمانته. ديك الساعه غادي تاخذ الفلوس وتاخذ كل ما وعدتك به، ومن بعد غادي تضربني على راسي حتى يسيل الدم وتخرج في حالك سالم غانم.
1: ايوا لكن هذا الفردي خاسر وغير ملقشاوش عاشوره.
2: سمع غادي تدخل البيت فاش موجوده وتجر من تحت راسها المخده وتخنقها بها.
1: وإلا فقت
2: ما تفيقش هاي نعاسه ثقيل.
1: وفين ال 500000 فرنك؟
2: حتى تفضي شغلك عاد تاخذهم.
1: وإلا قمت بشغلي وقمت باللي عليا وقلتي لي ما عندي فلوس؟
2: قتلني حتى انا ديك الساعه وخذ اللي بغيتي. ايوا اش كتسنى؟ فاش كتفكر؟ مالك حاير؟ ايوا كنتي قمت تمام اليقين الا قمتي حتى خرجتي من هنا بلا ما تقوم بالعمل اللي طلبت منك غادي نتصل بالبوليس ونوصفك لهم وصف دقيق حتى يمكن لكل واحد منهم يتصورك قدام عينيه ونسول الخدامه والصبان الا بقاو عاقلين عليك. اما 500000 فرانك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك وغادي نبقى تابعك تابعك حتى تدخل الحبس.
1: الا عملتي هذا الشيء غادي نعترف للقاضي بالتحقيق باللي انت اللي طلبتي مني نقتل مراتك وساومتيني كاع.
2: وشكون اللي غادي يصدق كلام واحد شفار؟ حتى حد. وزيد على هذا الشيء الناس كلهم كيعرفوني انا ومراتي عايشين في الهنا والسعاده الدائمه. وشنو هي النتيجه اللي غادي تخرج بها انت؟ شنو هي؟ طبعا الحبس. وإلا مشيت حتى طلبت بدم وجهي لانك اتهمتيني تهمه خطيره، تهمه غادي تسد لي العلاقه مع مراتي ونزيد نثبت الحاضرين باللي تعديتي عليها وبغيتي تجردني من الممتلكات ديالي، فهمتي؟ على محال ما نتهنى عليك حتى تغرق.
1: وإلا صوبت شغلي؟
2: داك الساعة غادي نقول ما عرفتكش شاي وما عمري شفتك، ونعطيهم أوصاف شخص آخر بعيد عليك في كل شيء. غادي نقول لهم دخل عليا الشفار وضربني في الظلام والسرجم اللي مفتوح والآتات المسروق غادي يزيدوا ياكدوا دخول شفار للدار، زياده على الضربه دراس اللي غتعطيني وحوايج المزقين والجراح اللي غادي تكون في يدي وفي وجهي ونفخ ليها كاع حتى عينيا. ايوا اصبر بلاتي ونفرضوا كاع حصلتي.
1: مثلا
2: غادي نقول ما كنعرفكش شاي وما عمرني شفتك.
1: دابا 500000 فرنك نقبطها الا قتلتها. ولا ما قتلتهاش
2: 500000 فرنك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك، فهمتي؟
1: فهمت. في هذا البيت ناتا؟
2: لا في الاخر.
1: دابا غير تهنا ما نخرج غير لما فديت معها.
2: لا طلق راسك.
0: الخوف إحساس كيتملك الإنسان وقت ما حس بالضعف باش يواجه قوة أقوى منه. الخوف في الظلام، الخوف في المنام، الخوف في الحمام طبعا إلا كان خاوي، الخوف من الحرام، الخوف في الأفلام، الخوف من الله. وفي الحالة ديال الخوف كتزاد طاقة الإنسان وكيستطع يقوم بأعمال ما كانش مورف كيقوم بها في الحياة العادية بلا ما يشعر بالتعب. مثلا كيجري مسافة طويلة، كينقز العلو، كيطيح كيف الدلو. الخوف معروف، خروف متلوف، طبيعي يخاف هذا الليص بعد ما تساوم وتهدد. والسؤال مطروح، واش الخوف غادي يدفع هذا الليص يقتل بعد ما شفناه كيتردد؟
2: هاندرا
1: جريت من تحت راسها المخده وما تحركاتش.
2: قلت لك نعاسها ثقيل.
1: ادهي معايا راه عصبي متوترين.
2: سير الشيطان يعاونك.
1: شنو
2: سير طلقت غياو وما تكونش عصبي. في الحقيقه حتى انا اعصابي متوتره.
0: الاعصاب هما الجهاز اللي كيربط المخ بالذات، ويا لطيف الى توترت الاعصاب كيعيش الانسان في العذاب وكيصبح ضحيه التخمام. ويلا تشغل الانسان بالتخمام بابقى كلام، انت وبيع التفكير، قلت النعاس، السهران. وفي السهران كتلقى الهموم مجال فاش تفتح، شحال من حقائق مختلفة تلفة كتفضح.
2: ايوا ماشي امدرا قتلتيها؟
1: لا
2: ما قتلتيهاش.
1: ما قتلتهاش وما غاديش نقتلها.
2: هي الساعة بغيتي الحبس؟
1: لا بغيت 700,000 فرنك.
2: لكن احنا ما اتفقنا غير على 500,000 فرنك.
1: وانا غادي نقبض 700,000.
2: وشكون اللي غادي يعطيهم لك؟
1: مراتي. فيقتها وتفاهمنا.
2: فيقتها؟
1: ايه فيقتها. وغادي تعطيني 700,000 فرنك من بعد ما نقتلك.
2: تقتلني؟
1: ايه غادي نقتلك.
2: انا مش
1: غادي نقتلك ب 700,000 فرنك. ولا بد نقتلك حيت انت الانسان الوحيد اللي شافني مده طويله، وفي استطاعتك كيف قلتي توصفني للبوليس وصف دقيق، قررت نقتلك لانك خطر عليا الا بقيتي عايش. لهذا حالا غادي نقتلك.
2: انا مزوج هالعار، لا تقتلنيش. واش كتظن في استطاعتي نمشي لعند البوليس ونعلم بيك؟ ابدا ابدا ما نقدرش نعملها ابدا.
3: واش
2: دراك؟ شوها بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ تقر روح حرفتي. واك واك واو هاي بطلع تقر روح. واو واو
4: هذا انت
2: شنو
4: كنتي ناوي تقتلني؟
2: انا ابدا. انا نقدر نقتل اعز مخلوقه عندي في الدنيا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذه فكرة ديال الجنون ما يمكنش تخطر على بالي أبدا. وضميري ضمير كيفاش يسمح لي ضميري نقوم بهذا العمل الدنيء؟ وقلبي القلب اللي فهواك وتفاني لابد ما يتذكر الوالو لحظة سعيدة من اللحظات اللي عشناها. كدوب يا حبيبتي كدوب.
4: حبيبتي زمان كنتي كتاكل لي دماغي بحبيبتك. ودا هذه ما سمعت منك هاد حبيبتي اللي كنتي في الماضي بها كتصبح وبها كتمسي. الايام كتفوت بسرعه والسنين كتمر وكترسم اثارها على وجوهنا وكتبين لبعضنا حقائق كل واحد منا كان مخبيها على الاخر. اش نقول لك باش نوصفك؟ اظن صفت الكذاب تولمك.
2: كذاب؟ انا عمري ما كنت كذاب. انا متيقن باللي ما قلتيهاش من قلبك يا حبيبتي، لانني كنعرفك يا روحي يا اجمل كائن، يا اجمل كائن عندي في الدنيا.
4: وباقي زيد فيه. انا وياك الان امام الامر الواقع، ماشي كان قصدك تقتلني وبالفلوس باش تهنى وترتاح حسب اقوالك وما تلقاش اللي يقول لك لا فين كنتي ولا علاش تعطلتي او فين تعشيتي. كتهرب من المسؤوليه، خايف من باك لا يقطع عليك فلوس المصروف اللي انت غاني عليه وكتاخذهم مسكين منه. انا عارفه باللي عقلك كيصور لك باللي هاد العقبات او اي مشكله اعترت طريقك الا وسببه هو انا مسكينه اللي متجاهله السهرات ديالك مع اصحاب كل ليله. واخا يكون عندك مال قارون غادي يسقطا، او بكلمه حبيبتي باغي ترميني في بحر النفاق والغش والكذوب. واش كتعتقد باللي انا مازال صغيره؟ جاوب شكون دابا الكذاب؟
1: انا اللي كذاب يا كاسي.
2: ايه انت الكذاب، انت شفار قمار. اشنو جاي عندي تعمل هنايا؟ بعاد ولا غادي نغوت بعد مني.
1: ما تشوفي شاي راجلك في آخر حياته يا سيداتي، يا عفيفة يا مخلصة، يا اللي بغات تشري الجريمة وما بغاتش تشوفها. ما تخافش، ما غاديش نقتلك وما غاديش نقتلها وما غاديش نسرقكم. الغني يسرق من الفقير. أنا غني، علاش غادي نسرق لكم؟ وأنا أغنى منكم، أنتم اللي خاصكم تسرقوا مني. ولكن الحمد لله اللي عندي ما كيتسرقش. عندي الحب، عندي العطف، عندي السعادة، عندي الإخلاص والوفاء والمحبة الصادقة. وانتم ماش عندكم الفلوس، الوسخ، العفن والكذوب. فلوسكم ما بغيتهمش، إلا خديتهم غادي ناخذ معهم الكراهية والبغض والشقاء. كنت باغي الفلوس باش حتى أنا نكسب أتات وحوايج بحال اللي عندكم، ولكن دابا الآن عرفت بلي المال ماشي هو السعادة الحقيقية. نظرة وحدة من مراتي وهي ملقرية ليا بالابتسام كتسوى الدنيا وما فيها، واللحظة اللي كتكون فيها شادة ليا المقراج ديال الماء وكنغسل يدي أغلى من هاد الأتات ديالكم كله. أنا بصنعتي، والطمع هو اللي دفعني ندخل ديور عباد الله باش نسرق. ولكن الحمد لله اللي جعل من هذا الموقف اللي عشتو اليوم نهاية لحياتي كسراق. دابا عاد وقفت على كلام مراتي اللي كانت كتقول لي دائما، ما دمنا عايشين بالقسمية اللي اعطانا الله وكان حبوا بعضياتنا رحنا أسعد الناس أغنى الناس. أنا غني وهذه حقيقة تبتت لي اليوم. الآن واش تسمحوا لي نمشي بحالي؟ وهذه المرة ما غاديش نخرج من السرجم من الباب.
0: السكات، موقف بحال هذا طبيعي يتبعو السكات، والسكات فيه وفيه بحال الكركاع، وهذا مثال معروف شيع. كاين السكات الفارغ اللي ما ضر ما نفع، مولاه ما كيبتكر ما كيبدع، الخوى الخاوي باش عقلو كيتمتع، والسكات الطويل كيصدع. وكاين المثل اللي كيقول دوز على الواد الهرهوري لا دوز على الواد السكوتي، وهذا مثل معنا بغرض. وكاين الامثله اللي كتقول السكات اي الصمت حكمه، السكات النافع الى الانسان كيرجع فيه نفسه واعماله وفعاله، شنو القبيح فيها وشنو المليح. وابطالنا هو وهي في هذا السكات غادي يكونوا كيرجعوا نفوسهم. الحقيقه انهم متاثرين، وفي هذا الموقف خص دموع البطلة تفيض، لكن من اللي حنا يركن متلو ما عندهاش الدموع تفيض. إذا بكات غادي يفسد لها المكياج دعينيها. نويوها بكات وفضات أو بلتي نسمعوهاش كتقول.
4: الكلام اللي قالوا الناس حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا. شنو هو السبب اللي وصلنا لهذه الدرجة؟
2: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجة بلا ما نشعروا أو نحسوا؟
4: هذا اللص راجع.
0: لا ماشي اللص.
2: واش بغيتي عنا؟
0: نجاوبكم على السؤال ديالكم.
2: طلبناك، رغبناك، يعني زوجنا فيك، رمينا عليك العار، وباش من صيفة بغيتي تجاوبنا؟
0: بصيفتي كنعرف نهاية الرواية والشي اللي مكتوب في هذا النص.
4: وكتعرف السؤال؟
0: بالطبع، إنما ما نكره شي تعاودوا لي المشهد.
4: الكلام اللي قال اللص حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا، اشنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه؟
2: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه بلا ما نشعروا او نحسوا؟ شنو هو السبب؟
0: السبب لما كانت كتوقع لكم شي مشكله بالمشاكل ما كنتوش كتعطيوها الاهتمام وتناقشوها بوعي، وتحاسبوا نفسكم علاش وقعت هذه المشكله وشكون المذنب، واش انت او هي. الانانيه وحب الذات هما اللي كانوا الحاجز الواقف قدامكم.
2: قدامنا؟
0: قدامهم. كنتكلم على اشخاص الروايه، حتى واحد في هاد الاشخاص ما كان كيرضى يعتذر للاخر، وهكذا بدا شي كيتراكم على شي حتى وصل لهاد الدرجه. بحال شي مرض كيبدا بسيط وكيمكن يتعالج، لكن من اللي كيهملو المريض كيبدا كيكبر وكيكبر حتى كيصبح خطير وكيصعب العلاج ديالو، وديك الساعه كتكون صدمه قويه وقاسيه. اذا لابد من علاج لهذا المرض. واش تبغيو تعرفوا العلاج كيف جا في هذه الروايه؟
4: لابد ما نوجدوا علاج لهذا المرض، ماشي كان هذا اللص غادي يقتلنا.
2: حقيقه لا بد من علاج.
4: ويمكن نرجعوا كنحبوا بعضياتنا كيف كنا في الماضي.
2: ما عرفت، انما ما خصناش ينكروا بعضياتنا بحال كيف اتضح لنا اليوم.
4: انا غادي نحاول نخليك تحبني مره اخرى، غادي نحاول نرجع السعاده فاش كنا. وراك كتعرف المراه الا قالت شي كلمه كتقد بها.
2: واش نقول لك، هذه تجربه متوقفه على البراعه ديالك. استمعتم سيداتي وسادتي الى تمثيليه اذاعيه بعنوان التجربه.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي.

0: ليصبح رمزاً للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحياناً. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكورا بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. من هذا المنطلق أصبح البحر مرجعاً بلاغياً غنياً تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالماً بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وخزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجاً لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول غرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفسي يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن. فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفاً على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقاً واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالاً وعمقاً.

في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق ومن هيبته معاني الحدر.

0: والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساريين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي، مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدب البحر أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما بالثقافة الحسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر مدرسة للحكمة قبل أن يكون موردا للعيش. وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
0: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد ملاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعين الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجدان.
2: فراغت تأتي وجبتني

مستمعاتنا مستمعينا الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءاً من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدراً للحياة وطريقاً للتواصل بين الأمم، ونافذ على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير، ونسجت القصائد، ورسمت اللوحات، وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية، تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا، فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد

مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط. ومن هنا فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثاً عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساساً عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول، كما يواجه البحار أمواج المحيط بثقة

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا تماما، كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

هكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون.

وعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر، من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجل وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي باش درت شي قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد ضمن إطار خطة تسديد التبليغ بعنوان وجوب مراعاة حرمات الله في جميع خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من حقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيم الحرمات دليل على قوة الإيمان وسلامة الفطرة والتزام منهج الاستقامة. وتشمل حرمات الله كل ما أمر الله به ونهى عنه، ومن ذلك حدود الشرع ومحارمه وحقوقه وحقوق عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. مما يدل على أن انتهاك الحدود الشرعية خروج عن مقتضى العبودية لله واعتداء على شرعه الحكيم. فمحارم الله هي حدوده وحرماته، وقد حذر سبحانه وتعالى من انتهاكها والتعدي عليها. يقول جل وعلا: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحرمات ليست مقصورة في بعض منهياته سبحانه وتعالى، بل الأمر أعم من ذلك. فحرمات الله هي ما حرم تجاوزه من حقوق الخالق وحقوق المخلوقين والأزمنة والأمكن وما أشبه ذلك، وتتجلى في حفظ حرمة العبادات كالصلاة والصوم والقرآن والمساجد، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، والابتعاد عن الكبائر والفواحش، إضافة إلى اجتناب الظلم والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما تظهر في الالتزام بالعدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لأنها حقوق ألزم الله بها عباده. وبناء على هذا، فإن مراعاة حرمات الله ليست التزاما شكليا، بل هو انضباط باطني يتحقق بتقوى الله ومراقبته ومراقبته في السر والعلن، كما يقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جعل الإسلام لمراعاة الحرمات آثارا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، فهي تحفظ للأمة استقامتها وتماسكها، وتجعلها تعيش في إطار من الأمن الروحي والاجتماعي. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعظيم الحرمات مرتبط بتحقيق التقوى، والتقوى سبب في رضا الله ورفعة الأمة. فمراعاة حرمات الله أصل من أصول الدين، وهي مقياس لصدق الإيمان، ووسيلة لحفظ كرامة الإنسان وصيانة المجتمع من الفساد. ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالشريعة والعمل بالقرآن والسنة، وتعظيم حدود الله ظاهرا وباطنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال آداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وعلى المسلم أن يراقب الله في كل أحواله، ويجعل تعظيم الحرمات منهجا ثابتا في حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

اسكي علينا مسخانة واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا فرق زين زين زينا اسمعنا لقد طالب زبانة ولقد شاعر لينا لقد عربي سقرانة يا يا يا يا ولقد معنا يا مال بتنا جبناها من عند العرب صبناها

زارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاب هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

والمرء يكرمه إذا دم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدره وتراه يسقط من لحاضي ترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا

0: مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحار والاستجمام أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كيستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع، مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة دخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى، من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان واسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابة في هذه المبادرة مستمعتنا مستمعي الكرام، أن الهدف اللي سطروا أصحاب هذه المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنت تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذا الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها. وهناك تحرص هاد الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم، وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام، كيسعدني كتير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هاد التجربة. والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة

0: أرشا فدوى العباسي اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد ثقة في النفس فتبارك الله. إذن بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنت العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
2: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم متي ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل التركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
2: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية، بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، الروح تطوع، يعني كنت منخرطة في عسر من الجمعيات والمنظمات، والسوق فني حال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخلة وادي الذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت في الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذيك البهجة وذيك الامتنان وذيك الفخر في وجوه أولياء الأمور كآباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: فخر وسعادة.
2: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
0: رئيسة المنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي، ما شاء الله عليها،
2: تبارك الله ما شاء الله،
0: بتخرجيها بأفكارها ومبادراتها.
2: صحيح، نسلموا عليها من ذا المنبر. مرحبا. وأكيد مرحبا. يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل سي محمد فضل.
3: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وادي الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول، يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني كما عندي

0: رسالة يعني
1: تفضل.
0: عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة
1: وتاي
0: أنهم
1: يا
0: يعودوا
1: شاب،
0: معنا.
1: كيف تكون؟
0: والله عن يعني القادة اللي ما سمحت لهم الفرصة أنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
1: انتم ما كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن
0: فعلا
1: فيكم الكافيات، ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك،
2: نعم،
1: قدموا انطباعهم في هذه النقطة. فدوى.
2: بالنسبة للمنظمة
1: نعم
2: وانضمامي لها،
1: نعم
2: صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذه المنظمة هي الأخت بنتها،
1: مزيان،
2: لأن
1: عادتك هذه
2: عادتي
1: عدوى جميلة.
2: عدوة جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بها هذه المنظمة. صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني ندخل ونتعرف على هذه المنظمة،
1: صح.
2: بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا شيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم الذي
1: صحيح.
2: يعني نقدر نستثمر فيه ونستثمر في قدراته،
1: وبالخصوص في بناء شخصيته.
2: بناء شخصيته، نعم، وكذلك. فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
1: طيب، تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم. نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنو أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
0: اليوم الأول واليوم الأخير، الأطفال اللي كانوا في، نتكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية، عفوا. طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت؟ كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم الثقة بالنفس.
1: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يواجهوا الناس والجمهور.
0: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم، نجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله قعدوا يتكلموا، عاد
1: إذا كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
0: هي حاسين بذاك التغيير ولمسناه. ولكن واحد القضية اللي عجبتني أكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني،
1: جميل.
0: فهمت؟ كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم.
1: وهذا كترسخوا فيهم القيمة ديال التعاون
0: هي
1: والتضامن
0: هي طبعا
1: والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا
0: طبعا
1: إيجابي
0: طبعا
1: جدا.
0: طبعا، الثقة في النفس. وواحد القضية مهمة عنه زرعتها فيهم، عن زرعناها فيهم عفوا، عنه مثلا يتقبلوا رؤوسهم كيف ما كانوا هم،
1: جميل، صحيح،
0: فهمت؟ يعني كما كان مثلا أعرج، كما كان أعور، كما كان، خاصه
1: صحيح،
0: يتقبل راسه، لأن البداية كتبدأ من راسك، عاد كتقدر تتغير.
1: صحيح.
0: الله.
1: وإنسان إذا ما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. إذن سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال أنك تجاوب عليه، ناخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل إن شاء الله.

0: هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير؟
1: في نهاية الأسبوع. صح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر،
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير لمستو أن. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
0: وعادي
1: وهذا
0: لأن
1: شيء
0: ما كانوش
1: عادي جدا.
0: استفدوا من شيء ورشات.
1: صحيح،
0: وهذا هو الدور ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال هاد
1: صحيح
0: الأطفال اللي هم الرجال والنساء ديال
1: ديال المستقبل.
0: المستقبل.
1: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطة روح الفريق،
0: هذا
1: لأن
0: مهم.
1: هذا مهم جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي، شي كي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو
0: إذن
1: روح الفريق
0: حققتوا داكشي اللي كنتوا،
1: اللي كنا
0: ولكن
1: كنطمحوا له.
0: ربما أظن أيضا في عامل مهم اليوم وهو حتى شخصياتكم أنتم كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هذه الورشات، طريقة وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لأن تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به ذاك الآخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الأطفال معكم تعامل إيجابي وهذا كيرجع لشخصيتكم.
1: صحيح،
0: هنا
1: بارك الله.
0: هنا نبغي نرجع لك أبنات، أنت كيف تعرفي صاحبة أفضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظة فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الأيام اللي سابق ذاك العرض. شنو هي القصة اللي كتختصر رحلة هذا المنتوج منذ أن كان فكرة بدرة إلين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا حنايا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقول، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة، صعب يعني رغم الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة ويعني باش نستمر. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني إحنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف يعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله على أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
0: طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كلما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أن كنت القائد المؤثر. هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك. أنت عندك هذه الصفة ديال القائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشن هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي؟ لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
3: فعلا السي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيها، فهمت؟ لانه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معاك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيامن بيك، راه الايمان ب

0: لقيتي شي واحد كيامن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
1: صحيح، لانك يعطيك واحد شحنه نفسيه وكي يدعمك، وهذا ايجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب او صفه افضل ايش؟ افضل
2: قائد.
1: افضل قائد، ما شاء الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشه ديالك، وشنو كيمثل لك انك حصولك على افضل قائد؟ واش كتعتبره نهايه رحله ام فقط هو بدايه مسؤوليه اكبر، بمعنى هي تكليف اكثر من نهايه الشريف؟
2: هو صحيح، صحيح كما ذكرت السي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف. اي فوز في هذه الحياه هو عباره عن مسؤوليه.
1: صحيح.
2: وخاص ما خاصوش يوقف عندك التتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع اكبر ان الانسان ينجز اكثر ويفيد اكثر ويحاول انه يكون عنده نفع للناس اكبر. وبما اننا احنا في منظمه تعنى بالطفل، فكنشوف الفوز الحقيقي والفوز الاساسي هو صقل مواهب هذوك الاطفال وتمكينهم وزرع الثقه في انفسهم وبانهم قادرون، انهم ما دام انهم عندهم النيه وعندهم الفكره الصادقه يقدروا يعملوا اي عمل كما يشاؤون. ولذلك جات فكره المنتوج ديالنا بان يكون كتيب كيلخص جميع الانشطه والمبادرات الانسانيه اللي قامت بها المنظمه، على اساس انها ليست فقط عمل جمعوي، يعني اطار جمعوي، بل هو مناره تربويه ورساله انسانيه، وان الطفل وصون كرامته وتمكينه هو اهم الغايات الساميه اللي زعما تصبو اليها هذه المنظمه. ونتمنى ان شاء الله يعني.
1: ولكن شتي اللي عجبني فيكم ملاحظه، واخا ما بغيت انني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله اولا تحمجيكم بثلاثه، وتحكمكم فن الخطابه ما شاء الله، وهذا اظن نقطة إيجابية اللي جعلتكم تتواصلون بإيجابية مع هذوك الأطفال. طيب صدقوني بصراحة ضيوفي في هذه الحلقة، أن فاش مشات لي رئيسة الفرع الجهوي المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي دهب سيدة ناتو البحيحي مشكورة، فاش مشات لي نسخة من الفيديو الختامي جات فيها عبارة جميلة ومعبرة كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكاية في نهاية موسم، بل في أثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، ومكرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر، إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهذا الأطفال، وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هذه النقطة لأن مهمة جدا، تفضلي بناتا.
3: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسبوا ياسر من القيم وياسر من الصفات، يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي أخذنا فيها هذه القيم أعطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها، وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم هاو القيم في حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدم معاهم ونعطيهم هذا المهم.

0: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال، أشنه من خلال تجربتك واحتكاكك بهم، أشنه اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
1: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
0: متاحة
1: متاحة، يعني متاحة، يعني قد هو المعلومة يلوذ لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها.
0: ولكن ذاك التفاعل الإنساني
1: إيه
0: لكي يكون بين ذاك المؤطر والطفل هنا كي
1: ولكن فاش يؤمن به شخص وكيسمع له ويشجعه، صدقوني اللي يكون واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وبالنسبة لرسالتي للمستمعين ديالك السي العادي ومستمعين ديال الإذاعة الجهوية، يعني خاصنا دائما نؤمن بولادنا بخوتنا الصغار، يعني لأنه ما كاين حتى شي واحد فاشل، لأنه اللي كيطيح وكيعاود يقوم هذاك ماشي شي
0: صحيح.
1: واحد اللي فاشل، لا بل هو كيحاول وهو كيمهد هذيك الطريقة
0: ومطلوب
1: ديال
0: منا
1: النجاح.
0: نشجعه
1: إيه
0: ونحفزه.
1: طبعا طبعا مطلوب منا نشجعوه
0: هذه فكرة
1: ونحفزوه ونوقفوا
0: بصراحة
1: معاه.
0: مهمة جدا.
1: فعلا
0: طيب بالنسبة لك فدوى، تخيلي مثلا كون كان حاضر معنا أب أو أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة، أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
2: صحيح صحيح، وصراحة لا ضير، لا ضير
0: صحيح
2: في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم في
2: بيداغوجية
0: التعليم.
2: اللعب،
0: نعم
2: صحيح، من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال
0: صحيح
2: الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس، لا بأس أن نرفيها عنهم، وأيضا أن يتعلموا يعني أشياء قد يعني تصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
0: صحيح، وكيبان الأثر ديالها في الشخصية ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي، بأن الموهبة تولد مع الطفل أم أنه يحتاج فقط إلى من يكتشفها فيه، بمعنى هي موجودة فيه مخزنة فيه بحال وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
2: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
2: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فاهمها، هنا تيجي يجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقدك الطفل يعطيه أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا، ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح
0: وهذا
2: وأمام.
0: أحسن تقييم لمجهودك.
2: صحيح صحيح، يعني هنا احنا أدركنا أكثر صراحة على أنه مهمتنا بعيدا عن المنافسة وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الأهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله حمدا
0: جميل.
2: كثيرا.
0: طيب أظن الوقت بدا كياخذ منا، ما كرهتش أننا نختموا هذا اللقاء من خلال هذه الرحلة ديالكم في مبادرة المنظمة اللي هي متنوعة ونوعية أيضا، لابد أن كل واحد وحدة منكم عاشت وعاش موقف بقراسخ في الذاكرة ديالو في الذهن ديالو. واش كانت فيه اللحظة مع أحد الأطفال ومع أحد الأطر، وحتى كلمة شكر من أسرة اللي أكيد جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر أغلى من أي لقب، لأن فعلا تغيير الإنسان شي حاجة اللي هي أهم حاجة في هذا الكون، وصناعة الإنسان وبناء الشخصية.

0: ديالو، قلت أو حتى كلمة شكر من أسرة اللي جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر هو أغلى من أي لقب، وأن الرسالة فعلا تحملون واحد رسالة إنسانية شريفة ونبيلة اللي حملتها عن جدارة واستحق تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود أن يشاركنا كل واحد منكم الموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره، لأنه سيبقى موشوما في القلب والذاكرة. يلا نبدأ سي محمد فاضل،
1: طبعا
0: ومن هنيت كلمة ختامية بالنسبة
1: طبعا
0: لك.
1: السي العادي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الاسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاو عندنا، طبعا العائلات ديال هذوك الاطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل اسبوع واحد، ولكن كان الاثر ديالها اللي هو قد يمتد مثلا الى عامين ولا ثلاث
0: صحيح
1: عامان
0: صحيح،
1: من التعليم، فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي
0: وراه
1: حستنا حتى احنا
0: قديما
1: بالفخر.
0: قالت العرب ما دام ذكرتي الاثر كيقولوا البقاء للاثر، ذاك الوقع اللي
1: فعلا
0: كيكون في النفسيه يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعه شخصيه جديده في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعه مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفيه.
1: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة، وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة، وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاوا من وقتهم وأعطاوا من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا حتى لك السي العادي،
0: تبارك الله عليك،
1: شكرا
0: دعات
1: جزيلا،
0: الداخلة بيتكم ثاني،
1: شكرا
0: مرحبا
1: شكرا.
0: بكم في أي وقت. شكل كاع عندنا أنتم حاملي قادة اللي عندهم هذه المبادرة أو كيشاركوا فيها فدوى.
2: فعلا حتى انا نتقاسم مع اخوتي نفس الشيء، ولية امر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة، جات وقالت فعلا انا منتي لمست فيها واحد التغيير اللي كبير.
0: الحمد لله،
2: منين جات وقالتها عرفت اننا فعلا عندنا واحد المسؤولية
0: يعني
2: اللي
0: انا هذاك
2: كبيرة،
0: تقييم
2: تقييم
0: لعملكم.
2: صحيح وتقييم صادق، لان
0: صحيح،
2: الام والاب هم ادرى بالابن
0: وعاد
2: ديالهم.
0: كيف قال محمد فضل، في ظرف وجيز، راه
2: صح،
0: ماشي
2: في
0: سهل،
2: ظرف
0: بمعنى
2: وجيز،
0: بذلتم مجهود كبير.
2: صحيح كان هو كان التزام، صراحة كان التزام وكانت مسؤولية عظيمة. يعني كنا قايلين جايين لواحد الهدف، أن هذا الأطفال غيمرقوا من هذا الأسبوع بشيء.
0: وهذا واحد من المفاتيح الذهبية اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحة
2: الحمد
0: وحققت
2: لله
0: الأهداف
2: الحمد لله، هذا
0: ديالكم.
2: صراحة كان مجهود تعاوني بين جميع أعضاء المنظمة وبين جميع الأطر، وأيضا تحت القيادة والإشراف ديال السيدة الناتو بحيحي، جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الأعضاء والقادة
0: الحمد
2: الآخرين،
0: لله،
2: أيضا محمود، الأخ محمود والأخت فاطمتو، قاد يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد
0: الحمد لله،
2: كبير.
0: راه نبتوا عليهم احسن
2: الله
0: نيابة.
2: يجزيك بالخير السي العهدي أيضا على الاستضافة
0: الرحمن،
2: وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه
0: وانتم
2: الأكاديمية
0: اهل
2: وبهذا
0: بها
2: التأثير.
0: بصراحة، لان المشاركة ديالكم كقادة ومؤطرين لهذه الورشة تعطي الاكل
2: بارك
0: ديالو.
2: الله فيك،
0: اذا بنتها انت ما شاء الله عليك، اصلا عندك تخصص قانون
2: صح.
0: بمعنى ترافعين كمحاميا، ما شاء الله عليك. كلمة نختموا بالكلمة ديالك.
3: بالنسبة لي يعني الأثر والله الحاجة اللي لمستها أنا في الأسبوع الصيفي صراحة، يعني الإخوان تكلموا على الجانب الأسرة أو أولياء الأمور، لكن أنا لهين نسلط الضوء على يعني موقف عشته في الأسبوع الصيفي، على اعتبار أنه قلت يعني تخطيت من صعوبات، وفي بعض الأحيان يعني أكيد إحنا إنسان ويقبضك شيء من الإحباط بحكم على
0: صحيح
3: أنه منيك يكون
0: فهمت.
3: ياسر من المسائل خارجة عن الإرادة، لكن هنا يعني لمست التشجيع من القادة اللي معانا والأطر للمنظمة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فاضل اللي نشكره صراحة من هذا المنبر على التفاته صراحة الجميلة، على اعتبار أنه الأطفال اللي كانوا في ورشته حاولوا أنهم حتى هم يشجعوني، وأنا صراحة استمريت، وهذا هو هذه النقطة صراحة المهمة عندنا في المنظمة، أنه تعاون وحد في شيء ما نحبطوه أكثر يعني يشجعوه. وهذا هو اللي أنا يعني أثر فيه صراحة، ولا هي يبقى مأثر صراحة. لذلك يعني نشكركم، نشكرك سي العاهدي على الاستضافة وعلى هاي الالتفاتة،
0: وأنا سعيد وفخور.
3: والله لحتى احنا، والله لحتى احنا، وما تفوتني الأستاذ العاهدي، لأنني نشكر والدي المحجوب العباسي لأنه يحنينا يعني في الوتة ويسمعنا مباشرة.
0: وهو كان من أعز تلاميذي بصراحة.
3: صح قالها لنا والله. فكنشكرك بابا وماما كذلك على أنك مشجعنا وعلى أنك يعني واقف معنا سند الظهر صراحة، وإحنا فخورين بك، وأكيد إحنا عارفين عنك أنت فخور بمناتك.
0: وحتى أنتم تبارك الله فدوا عود فتحت لكم الشهية.
2: خلتنا نعبروا للأخت بنتها الله يجازيها بالخير. طبعا أنا أيضا أريد أن أوجه شكري وامتناني لوالدي المحجوب العباسي، ربما فزت بأفضل قائدة، إلا أن مثلا أنا كنت قائد الفريق، ولكن هو القائد بالنسبة لي.
0: هو أب مثال،
2: هو صح، هو قدوة لي صراحة، السند الذي لا يمل ولا يكل في تقديم المعونة وتقديم النصيحة وتقديم الإرشاد،
0: وهذا بان الأثر ديالو على
2: ربي كبر بك السي العاهدي. وأمي كذلك صراحة يعني ما نقد ننساها، الله يجزيها بالخير والله يجعلها دائما ضروري ضروري
0: البركة ديالهم.
2: والله يشوف هذا كله كله بفضل الله عز وجل أولا وبفضلهم صراحة.
0: تمام.
2: وشكر الجزيل الأخ محمد فاضل أيضا، لأنه سبحان الله كان
0: ترجو أنك ما شاء الله لك مؤثر
1: فعلا.
2: هو كذلك فعلا.
1: طبعا تفضل. طبعا جزيل الشكر طبعا لكل من آمن بينا طبعا، وكل من شجعنا، من والدينا، من خوتنا، يعني من عائلتنا يعني، ومن غير العائلة، الكل من شجعنا. وخاصة نعرفوا واحد القضية مهمة اللي نشاركوها معك السي العاهدي ونشاركوها مع المستمعين، عن احنا كقادة كنا كنجول لهذاك الأسبوع الصيفي، رغم انهم كانوا عندنا بعض الالتزامات، ولكن كنا نقلعوا من وقتنا، كنا نقلعوا من وقتنا وكنجو لهذاك الأسبوع الصيفي. يا غير فاش كنجو تما كنلقاو تشجيع من تخيل، من السي العاهدي كنلقاو تشجيع من الأطفال.
0: الله.
1: يعني هذوك الأطفال كانوا كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
0: تماما،
1: فهمتني؟
0: صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله، ودليل على نجاح هذه المبادرة وهالتجربة، لا سيما أن فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة، وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل. وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتها العباسي، اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون تشكيلية، اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية. طبعا ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذن شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: أيها الناس، لقد مات الشيخ مكحول، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن الله وحده هو الحي القيوم، وكل شيء هالك إلا وجهه. ولقد قال الله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وللمؤمنين: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. فما الدنيا إلا دار امتحان، من اهتدى نجا والله المستعان، ومن غوى هوى ودخل النار مع الشيطان.
1: استغفر الله.
0: ويا أيها الناس، هل أنبهكم ولا أنبئكم؟ إن علم الساعة من أمر الله، وإن لكل نفس كتابا مؤجلا، فهل أذنتم أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون؟ فمن أحب منكم أن يلقى الله بوجه مبيض فليذكر الله ذكرا كثيرا، وليسبحه ليلا طويلا. فمن أطال القيام بالليل هون الله عليه طول القيام يوم القيامة، وما أطول هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس للحساب. ينبئ الله به عباده في سورة المعارج، فيقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
2: لا إله إلا الله.
0: أما الغافلون فهل يأمنون أن يدركهم الموت وهم في معصية، فلا يملكون أن يستغفروا لذنوبهم أو يكفروا عن معاصيهم؟ وإنهم لإلى النار يسحبون، وفي جهنم يحشرون.
1: اللهم ارحمنا.
0: وقد بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره، أي إلى أن يبعث من قبره.
1: اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا.
0: وبلغني أن في السماء ملكا ينادي كل يوم: ألا ليت الخلائق لم يخلقوا، ويا ليتهم إذ خلقوا عرفوا لما خلقوا، وجلسوا فذكروا ما عملوا، أي ندموا واستغفروا. وأستغفر الله لي ولكم.
3: استغفر الله.

0: وبعد يا إمام؟
1: يا أم، يا أم، إمامة على أمي؟ لا يا أمها.
0: بارك الله لي فيك يا ولدي.
1: فأي بعد بعد بعد يا أمها؟
0: ما أرق حديثك مع أمك يا عبد الرحمن، ولكن أحببت أن يطمئن عليك قلبي بزوجة تسر قلبك وتملأ حياتك بالرفاء والبنين.
1: أشكر لك يا أمي أنك بي مشغولة.
0: وهل يشغل قلبي إلا اثنان يا ولدي؟
1: اثنان؟
0: نعم اثنان يا عبد الرحمن.
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، خير القلب قلبك يا أمي، مشغول بذكر الله
0: هو الأول.

0: حقت منك كل هذا الثناء يا أمي.
1: أبوها صالح يطلب العلم على يديك يا إمام.
0: رجل صالح يطلب العلم على يدي يا أمه؟
1: نعم.
0: خبريني من يكون يا أمي.
1: البابلتي، فما رأيك؟
0: نعم الرجل الصالح يا أمي، ولكن ألا استمهلتني يا أمي لبعض سنين؟
1: بعض سنين؟ لما يا ولدي؟
0: لأني أحس أنني ما زلت في حاجة إلى المزيد من التعلم يا أمي، وربما أرحل إلى سفر قد يشق على العروس.
1: يا ولدي، هل أنا التي سأحدثك وأنت العالم بكتاب الله والعارف بحصن الزواج الذي هو نصف الدين؟
0: نعم يا أمي، هو ما قلتي، الزواج نصف الدين، ولهذا أخشى أن أشق بحياتي التي أزمع أن أعيشها ترحالا وراء العلم.
1: العلم العلم، لقد صرت إماما يا ولدي في العلم، فهل ما تزال تريد أن تطلب العلم؟
0: يا أمي، ألم تقرأي في كتاب الله؟ قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأين نحن يا أمي من العلم؟
1: زادك الله من فضله، ولكني أريد أن أطمئن عليك يا عبد الرحمن.
0: اطمئني علي يا أمي، فأنا بخير ما دمت أنت بخير.
1: لا تقل عني يا عبد الرحمن.
0: يا أمي، لا أريد أن أعصي لك أمرا، ولكن...
1: لا يا عبد الرحمن، ليس في الأمر، لكن أنت سوف تتزوج.
0: أتزوج يا أمي من اخترتي، وإن كنت سأفعل فذلك لأني لا أريد مخالفتك.
1: حتى لا يكون الأمر على غير رغبتك يا عبد الرحمن، أريدك أن تتذكر وتذكر ما قلت لي في شرح آية الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها فقال: حسنة الآخرة الجنة، وحسنة الدنيا الزوجة الصالحة. صدق رسول الله،
1: صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فما رأيك؟
0: على بركة الله.
1: على بركة الله، وليصلح لك الله يا عبد الرحمن.

0: مرحبا بك يا أم الإمام.
1: مرحبا بك يا أم أمي أبي سعيد.
0: كم أما يا أم عبد الرحمن.
1: أنت أم العروس، والعروس أسميتموها أم أبي سعيد، فماذا أقول لك؟
0: هو ما قلت إذن. تفضلي، ها هنا،
1: زادك الله من فضله. فأين ابنتي؟ أين العروس؟
0: تستعد لاستقبالك بما أحل الله لها من الزينة.
1: قد كنت أريد أن أقوم بزينتها.
0: غدا تصبحين أمها.
1: بارك الله فيك وأمد الله في عمرك أما لولدي عبد الرحمن.
0: بوركت من أم يا أم عبد الرحمن.
1: أحببت أن أرى العروس، لكم أنا مشوقة إلى ذلك.
0: لك ما شئتي، تفضلي. يبدو أن القوم قد وصلوا، تفضلي أنت ادخلي حتى أذهب لأفتح الباب لزوجي.
1: لا لا، أدخل إن شاء الله بعد أن.
0: فادخلي ها هنا الآن إن شئت. مرحبا بك يا بابا لوتي. ماذا وراءك؟ هل حضر

0: القوم؟
1: الجميع على بركة الله قد حضروا.
0: اسمع يا بابلوتي.
1: البابلوتي البابلوتي، حتى في مثل هذا اليوم تنادينني بهذا الاسم المعروف.
0: أناديك يحيى ابن عبد الله.
1: هكذا. ها، ماذا كنت تريدين؟
0: أم عبد الرحمن ها هنا في غرفتي، فلا تدخل.
1: وأين العروس؟ هل استعدت لكل شيء؟
0: أتريد أن تكلمها في شيء؟
1: نعم،
0: هي هنا. اسمعي من أبيك يا أم أبي سعيد.
2: لك السمع والطاعة يا أبي.
1: يا ابنتي، إني قد اخترت لك من خطبت لك أمك من أم عبد الرحمن عبدا صالحا وإماما ناصحا، أعلم عن ورعه وتقاه ما هو زاد يكفي لدنياك ودنياه ولمن يرزقكما بهم الله إن شاء الله. وقد تركت عليك أستأذنك في أن أعلن على الناس وأن أشهد الله على عقد نكاحك له، فهل ما زلت تقبلين؟
2: يا أبتاه، بارك الله فيك من أب كريم، كرمتني في بيتك وكفيتني من فضلك وعززتني بجميل نصحك ورفعتني بغزير علمك وجملتني بعطر سيرتك. ووالله يا أبتاه، لولا أني أذهب لما كلفني به الله في الحياة ما كنت أرغب في فراقك. فامضي لما رأيت يا أبتاه على بركة الله.
1: على بركة الله يا ابنتي. الحمد لله الحمد لله.
2: وفرحتاه وفرحتاه.
0: أين هي ابنتي في شريعة الله؟ ها هنا، تفضلي تفضلي.

مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ألا ليت الشارع سليمان مقيمتك

وسلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع.

وهل رضعت من ثدي سمسم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراضع يوما عليها المراضع.